0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: ابقوا معنا، أنتم على موجات راديو عدن الغد، صوت كل الناس، على موجة FM 959-899، من قلب عدن ينبض صوتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

هنا يبدأ الصباح وهنا تستمر الحكاية. عادني الغد، صوت كل الناس، 899 و959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
3: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
3: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع نسمات الصباح وأنتم أول الحضور. صباح جديد وصوت يرافقكم منذ البداية. راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أنتم مع راديو عدن الغد، أقرب إليكم وأقرب إلى تفاصيل يومكم، وعبر تردداتها 959 و899 FM.

هذه الموجة. عدن تتكلم والناس تسمع. راديو عدن الغد 899-959.

أنتم الآن عبر أثير إذاعة عدن الغد، صوت الناس ومن الناس وإلى الناس، ونبض المدينة، وعبر تردداتها 95.9 و89.9 FM.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير، صباح السعادة، صباح الأمل لكل المستمعين والمتابعين الأحبة. صباح الخير للناس الشقيانة اللي بتروح أشغالها. طبعا اليوم نهاية الأسبوع، يوم عسى يكون جميل وسعيد عليكم، وإن شاء الله تكونوا حققتوا جميع أمالكم خلال الأسبوع وإن شاء الله في الأسابيع القادمة. صباح الخير لمخرج برنامجنا ناصر فايز، وصباح الخير لزميلتي العزيزة دينا طبعا، وصباح الخير لكل الأحبة في عدن الحبيبة عبر أثير راديو عدن الغد 89.9 و 95.9.
1: صباحك ورد يا مواهب، انت وكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتنضم معنا حاليا، سواء كانوا عبر بثنا المباشر احنا بنصبح عليكم كالعادة، او كانوا بيسمعونا دائما عبر الترددات اللي ذكرتها عزيزتي مواهب، فاكيد صباحنا اليوم قد يكون مختلف، وفي كل مرة في هذا الصباح وتحديدا من يوم الخميس يكون يومنا دائما مميز. يعني حقيقة احنا نحاول قد ما بنقدر يوم الخميس نترك كل المشاكل، نترك كل الهموم، نترك كل القضايا اللي ربما قد تؤرقنا في كثير من الأحيان، ونكون معكم في نهاية الأسبوع بأمور رايقة، بخميس كذا لطيف بوجودكم. مثل ما بيقول يا مواهب، خميس ونيس، احنا دائما بنكون مع المتابعين بهذه الطريقة. سلامات مواهب، ما تشوف الشهر ان شاء الله.
0: خلاص بدأ البرد.
1: ايوة بدأت تحصل معنا كل هذه الأمور. عشان كذا خلونا كذا مباشرة معاكم ندخل في رسالتنا الصباحية اليوم، واحنا بنتكلم عن أشياء نسميها كذا بمنتهى البساطة الناس الحشرية دائما في حياة غيرها.
0: طبعا دينا ما بنقولش ما فيش، بس بنقول في كثير من الناس الحشرية الموجودة بحياتنا، إن كان في أشغالنا، إن كان في حياتنا العامة، من أصدقاء، في أصدقاء طبعا حشريين.
1: أيوة.
0: وفي ناس بالأشغال برضو حشريين. يعني تحس إنه هادون الناس يستنزفوا طاقاتنا. بجد يعني لازم ان احنا نبعد عنهم، او ان احنا نقلل التركيز معاهم، لانه بجد لما تقسي تركيزي تستنزفي طاقتك انت.
1: صحيح.
0: لانه هذا الشخص او الانسان الحشري دائما بيجلس، ها سويتي، ها عملتي، ها صلحي كده، ها اعملي كده، يعامل نفسه ابو العريف وهو لا يفهم حاجه،
1: ولا يفهم شيء. صح.
0: ايوه، فالكثير يجب علينا ان احنا نحافظ على طاقاتنا ونبعد هؤلاء الناس السلبيين عن حياتنا. طبعا فالشخص ذو الشكوى المتكرره والتدخل المتكرر واللي بنسميه نحن الاستاذ حشور او الست حشوره.
1: الله يذكر بالخير الانسان اللي قالت نحن ذي الكلمه تحديدا.
0: صراحه كنت بقول من هي، بس خلاص الحمد لله. طبعا فنتمنى انه ما يكونش في حياه الناس حشريين او يعني بيضيقوا علينا الخناق.
1: صحيح.
0: فبعض احيان انت يا دينا بتكوني تستحي من هذا الشخص اللي امامك، مش قادره تقولي له يا اخي وقف لا تتدخلش.
1: صحيح.
0: او وقفي لا تتدخليش، لانه بعض احيان انت تقولي ايش، ما تشتيش تكسري بخاطره، ما تشتيش تزعليه.
1: أيوة.
0: لانه دائما ايش، نحن تعلمنا الابتسامه صدقه، وان احنا ما نجرحش الناس، بس في ناس ما تفهم على انفسهم.
1: بالضبط يا مواهب، علشان كذا احنا دائما بنقول انه نبتعد عن، يعني قد ما بنقدر، عن الناس اللي دائما بتخلي نفسها في مواقف. يعني انا ربما قد اختلف نوعا ما شويه مع مواهب، انه فعلا مواهب قد تكون ما بتقدرش انه تقول للانسان اوقف عند حدك، انت مالكش علاقه في هذا الموضوع، انت مالكش دخل، بس بنشوف الناس اللي امامنا يا مواهب دائما بيتمادوا في هذا الموضوع. فبتلاقي انه احيانا السكوت عن هكذا امور علشان ما تجرحش اللي امامك ممكن خليهم يوصلوا لمراحل مرة عالية جدا من التدخل.
0: أيوة.
1: يعني يمكن لهم بيتدخل بشغلي، لكن بكرة بيتدخل بحياتي الشخصية.
0: أيوة.
1: بعده قد يتدخل في لبسي، بعده قد يتدخل في أموري الخاصة مع عائلتي. فلذلك أنا ممكن أن أوقف عند هذا الشخص وأقول له تكرما يعني منك كفاية تدخل في حياة غيرك، خلاص إحنا هنا مع بعض بنتعامل على الأشياء اللي بنشوفها مع بعض، مش على الأمور الخاصة فينا. فلذلك نبتعد عن الناس اللي بتحشر حالها في هذه الأمور. واللي بيسمعوني الآن أتمنى أنهم يكونوش من الناس الحشرية اللي شفت اللي بنقول عليهم يا مواهب، الناس الطبازة اللي دائما.
0: أيوة.
1: بتطابز بحاجات ما بتعنيهاش.
0: أيوة.
1: فيا ريت يا ريت يا ريت نكون من الناس.
0: وفي كمان يا دينا، لو قطعتك أني آسفة، كما قلتي الناس الطبازة هادون، لا يعني أني أنا صلحتك من قبل. طيب يا حبيبي أنت إيش دخلك بحياتي؟
1: صحيح. أنا
0: صح كلامك، كما قلتي ما أحبش أكسى أحد، بس للإنسان طاقة وحدود.
1: نعم.
0: أكيد في يوم من الأيام باقي وبقول لي وقفي عن حدك أو قف عن حدك.
1: صحيح صحيح. لذلك مستمعينا هذه هي رسالتنا الصباحية اليوم ببساطة، يعني حابين أنه تكون حلقتنا لطيفة وخفيفة عليكم، وأكيد برحلتنا هذه اللي نبدأ فيها الآن معي أنا وزميلتي مواهب والزميل ناصر فائز، خلونا نبدأ بهدية الصباح.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام متابعين الأحبة في برنامجكم عدن هذا الصباح اللي بنفتح معكم مواضيع كثيرة وبنناقشها طبعا، وأيضا بنستعرض حالة الجو ورحلات الطيران وأسعار الخضار طبعا يدينا وأخبارنا في صحيفتنا الحبيبة عدن الغد. ونبتدأ بنشرة الطقس الجوية بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة يومنا هذا الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026. ونبتدأها معك يا دينا.
1: كالعادة عزيزتي مواهب، البداية تكون المناطق الساحلية والقريبة منها، حيث طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على أجزاء من السواحل الغربية والمرتفعات الداخلية، بالإضافة إلى أرخبيل سقطرى والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الشرقية، بينما تكون معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب.
0: ونذهب إلى المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، بالإضافة إلى محافظة الضالع ومرتفعات لاحق وأبيان.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فطقس صحو إلى غائم جزئيا حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ونذهب إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى طبعا، ونبتدئها بالحبيبة عدن. درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 28، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة ونشطة.
1: ومن عدن إلى خور المكلا ودرجة الحرارة متشابهة جدا معها، فحالة طقسها في العظمى 32 والصغرى 26، وحالة الطقس هنا أيضا غائم جزئيا إلى غائم ومعتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: ونذهب من خور المكلا إلى عروس البحر الأحمر الحديدة، درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 29، غائم جزئيا أمطار متفرقة حار جدا نهارا معتدل شي كده يا ناصر معتدل نهارا عفوا ليلا والرياح معتدلة.
1: وحاليا إلى سقطرى جزيرتنا كالعادة في العظمى
0: 34، تقول يا دينا بنروح جزيرة الأحلام،
1: هي سميناها أحلام فيمكن تبقى أحلام على كذا. في العظمى هنا 34 والصغرى 26، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: والمخا درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 29، حالة الطقس غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نهارا معتدل الحرارة ليلا والرياح معتدلة ونشطة.
1: أما عن الغيضة في العظمى 31 والصغرى 25، حالة الطقس غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: ونذهب إلى زنجبار، درجة الحرارة العظمى 24 تتساوى مع لحقة الخضيرة في درجات الحرارة الصغرى. نعم. يدينا 27، حالة الطقس غائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: بما أن زنجبار ولحج طبعا في نفس درجات الحرارة، ننتقل حاليا إلى المناطق الصحراوية والهضبية، سيئون في العظمى 37 والصغرى 22، حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: ونذهب إلى مأرب، درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20، وحالة طقسها تتساوى مع سيئون.
1: أما عن عتق في العظمى 35 والصغرى 22، وهي كالعادة كباقي المناطق.
0: ونذهب إلى مناطق الجبلية يا دينا، ونبتدئها بصنعاء، درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12، حالة الطقس صحو قائم جزئيا معتدل نهارا البارد ليلا والرياح خفيفة.
1: أما عن الحالمة تعز في العظمى 30 والصغرى 17، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: ونذهب إلى دمار، طبعا أحلى منطقة والله جوها روعة
1: صحيح.
0: طبعا درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 8، حالة الطقس غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل نهارا بارد ليلا والرياح خفيفة.
1: أما عن الضالع في العظمى 30 والصغرى 16، حالة طقسها مشابهة لذمار.
0: أب الخضيرة برضو معنا، درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12، وحالة الطقس غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد ليلا والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: وإلى آخر المناطق الجبلية معنا البيضاء في العظمى 27 والصغرى 12، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل نهارا بارد ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ووصلنا إلى التحذيرات والتنبيهات، نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول الأودية من تدني الرؤية الأفقية. كان ذلك إعداد المهندس محمد الدقم، وقوله ألف تحية.
1: والآن أكيد إلى نشرتنا التالية، ألا وهي أسعار الخضار والفواكه من سوق الجملة ليومنا هذا الخميس الموافق 18. وكالعادة نفس تحذير كل مرة، هذه أسعار جملة، يعني أكيد الأسعار بتختلف من محل إلى آخر. ونبدأ بالخضروات وأولى المحاصيل معنا يا مواهب.
0: تنبهي نحن عشان ما نضارب شبه الخضرة،
1: لا عشان الناس كمان برضو اللي بيسمعونا حاليا.
0: نبتدأ بالبطاطا 22 كيلو جرام في السلة 19 إلى 20,000 ريال سعر الكيلو، 864 إلى 909 ريال.
1: الطماطم 20 كيلو جرام من 23,000 وسعر الكيلو 1200.
0: والبصل الأحمر 25 كيلو جرام من 42,000 إلى 43,000 سعر الكيلو 1680 و1750.
1: الجزر 5 كيلو جرام من 5,000 وسعر الكيلو 1000 ريال.
0: طبعا البامية 6 كيلو جرام من 16,000 إلى 18,000 سعر الكيلو 3,000 ريال.
1: الباذنجان 16 كيلو جرام من 20,000 وسعر الكيلو 1300.
0: الكوسة يا دينا 18 كيلو جرام 15,000 إلى 16,000، يعني ماني مصممة على الألف،
1: مصممة
0: أيوة، سعر الكيلو 800 إلى 900 ريال.
1: أما الخيار 16 كيلو جرام من 20,000 وسعر الكيلو 1300.
0: البيبر 6 كيلو جرام من 15,000 إلى 16,000 سعر الكيلو 2700 ريال.
1: أما البسباس 25 كيلو جرام من 30,000 وسعر الكيلو 1200.

0: 10,000 إلى 12,000 سعر الكيلو 500 ريال.
1: الخرمش وهو العط 20 كيلو جرام من 28,000 وسعر الكيلو 1,400.
0: والعنب الرازق 20 كيلو جرام في السلة 38,000 إلى 40,000 من 2,000 ريال.
1: أما الليمون 16 كيلو جرام من 65,000 وسعر الكيلو 4,000.
0: الجوافة 18 كيلو جرام في الكرتون أو السلة ب 31 إلى 33,000 سعر الكيلو 1,800 ريال.
1: أما العنب الأسود 20 كيلو جرام من 38,000 وسعر الكيلو 1,900.
0: والرومان اللي يعجبك يا دينا 20 كيلو جرام في السلة شفي غالي يا دينا.
1: أيوة مش مشكلة.
0: 42 إلى 45 سعر الكيلو 2,300 ريال.
1: أما التفاح 20 كيلو جرام من 45,000 وسعر الكيلو 2,300.
0: الفرسك 20 كيلو جرام في السلة من 28 إلى 30,000 سعر الكيلو 1,500 ريال.
1: وآخر الفواكه معنا العنب العاصمي 20 كيلو جرام من 35,000 وسعر الكيلو 1,800. وطبعا كانت هذه النشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وإلى جدول الرحلات الجوية لشركة خطوط اليمنية اليومنا هذا الخميس. وطبعا في البداية مع الرحلة 611 أقلعت من القاهرة في الساعة 4:30 فجرا ووصلت إلى عدن في الساعة 7:30 صباحا.
2: والرحلة 533 أقلعت من الرياض في الساعة 7 صباحا، وإن شاء الله بمشيئة الله بتوصل مطار عدن الدولي في 9 صباحا.
1: والرحلة 611 تقلع من عمان في الساعة 7 صباحا وتصل إلى عدن في الساعة 10:30 صباحا.
2: الرحلة 604 أقلعت من مطار سيئون في 7 صباحا وتصل مطار القاهرة في 10:45 دقيقة صباحا.
1: والرحلة 603 تقلع من القاهرة في الساعة 11:45 دقيقة ظهرا وتصل إلى عدن في الساعة 3:15 دقيقة عصرا.
2: الرحلة 512 أقلعت قبل دقائق في من مطار عدن الدولي في 8:30 دقيقة صباحا وسوف تصل مطار جدة في 10:30 دقيقة صباحا.
1: والرحلة 538 تقلع من عدن في الساعة 10:30 صباحا وتصل إلى الدمام في الساعة 1:15 ظهرا.
2: الرحلة 513 ستقلع من مطار جدة في 11:30 دقيقة ظهرا وتصل مطار عدن في 1:31 ظهرا.
1: أما الرحلة 539 تقلع من الدمام، يعني رحلة العودة هذه تقلع من الدمام في الساعة 2:15 ظهرا وتصل إلى عدن في الساعة 5 مساء.
2: والرحلة 532 تقلع من مطار

0: بعدا في 11:30 ظهرا، وتصل الرياض في 1:30 ظهرا،
1: والرحلة 535 تقلع من الرياض في 2:30 ظهرا وتصل إلى عدن في 4:15 عصرا.
0: الرحلة 610 بتقلع من مطار عدن الدولي في 2:30 ظهرا وتصل مطار القاهرة في 6:00 مساء،
1: والرحلة 618 تقلع من عدن في 4:30 عصرا وتصل إلى القاهرة في 8:00 مساء.
0: الرحلة 602 تقلع من مطار عدن الدولي في 5:30 مساء وتصل بمشيئة الله مطار القاهرة في 9:00 ليلا،
1: والرحلة ما قبل الأخيرة 605 تقلع من القاهرة في 10:50 ليلا وتصل إلى سيئون في 1:45 فجرا اليوم التالي.
0: الرحلة 612 تقلع من مطار عدن في 6:00 مساء وتصل مطار القاهرة الدولي في 9:30 ليلا طبعا، ونتمنى للجميع سلامة الوصول بإذن الله عز وجل.

0: هنا العودة مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، وأكيد إلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد وأبرز العناوين في الصفحة الأولى. معنا فجر اليمن، توسع عملياتها في الوازعية إلى باب المندب وتكبد الحوثيين خسائر كبيرة. القوات المسلحة تتقدم في جبل حبشي وتعزز مواقعها قرب معسكر أم الريش.
1: قوات العمالقة الجنوبية تحبط هجوما حوثيا في قطاع المطار بالساحل الغربي.
0: الإفراج عن موظف أممي و 72 آخرون ما زالوا محتجزين لدى ميليشيات الحوثي.
1: شبوة تعلن تشكيل لواء التوحيد السلفي وتفتح باب الانتساب لأبناء المحافظة.
0: واجتماع حكومي يدفع بمشروعي مينائي قرمة وبروم نحو التنفيذ.
1: أمن عدن يضبط متشبهين ويحذر من نشر الصور التحركات الأمنية.
0: وإلى صفحات عدن الداخلية، معنا هنا في رصد لماجد الأكحلي، استهداف مطار عدن بصواريخ باليستية يضع الطيران المدني أمام خطر جديد وتحذيرات من تداعيات إقليمية.
1: الإفراج عن موظف أممي و72 آخرون ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين.
0: وشبوة تعلن تشكيل لواء التوحيد السلفي وتفتح باب الانتساب لأبناء المحافظة.
1: أيضا باحث يمني يدعو لرد عسكري في الحديدة ردا على استهداف مطار عدن الدولي.
0: وقوات العمالقة الجنوبية تحبط هجوما حوثيا في قطاع المطار بالساحل الغربي.
1: ومعنا هنا يا دينا تقرير من المبادرة العسكرية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
0: وفي الصفحة الخامسة، نقابات عمال عدن تعلن دعمها للقوات المسلحة وتقول أنتم في الميدان ونحن خلفكم.
1: اجتماع حكومي يدفع بمشروعي ميناء يقرم وبروم نحو التنفيذ.
0: وزير التربية يبحث توسيع فرص التعليم للأطفال المصابين بالشلل الدماغي.
1: ورشة في عدن لتعزيز قدرة القيادة النقابية في القانون والتفاوض.
0: شبوة تشدد الرقابة على الآبار وتتحرك لحماية مخزونها المائي.
1: دفاع شبوة يحبط محاولة لاستهداف الخط الدولي ويفكك 3 عبوات ناسفة.
0: تحرك حكومي لحجز تمويل مشاريع سد حسان والاستزراع السمكي.
1: ومعنا يا دينا في الصفحة السادسة، طلاب يمنيون في العراق يناشدون بصرف مستحقاتهم المتأخرة.
0: وأمن عدن يضبط مشتبهين ويحذر من نشر صور التحركات الأمنية.
1: حقوق الإنسان تطالب بمحاسبة المتورطين في استهداف مطار عدن الدولي.
0: طلاب دار الحديث في يختل يناشدون إنقاذ أسرهم بعد طردهم ليلا.
1: مبادرة عاجلة في زحمة في رخمة يافع لإعادة تشغيل البئر ومواجهة أزمة المياه.
0: ومدرسة الصرفة بالضالع تواجه خطر الانهيار وسط اكتظاظ طلابي كبير.
1: حراسة لجنة الإنقاذ الدولية بأبين تحتج بعد توقيف رواتب وخصم مستحقاتها.
0: وانقطاع كامل لشبكة يو يعزل مديرية سرار بيافع.
1: ومعنا في الصفحة السابعة يا دينا تقرير، بعد 12 عاما من الانقلاب الحوثي صنعاء تترقب فجر اليمن.
0: وأيضا في الصفحة الثامنة تقرير بفخر العزب، الوازعية مفتاح فجر اليمن بين تعز وباب المندب.
1: والصواريخ المسيرة الحوثية على مطار عدن، الهجوم الذي كاد أن يحول رحلة مدنية إلى كارثة.
0: وفي الصفحة 10 و11، كتابات صحيفتنا والكتاب، معركة استعادة الدولة من فخ تعز إلى عقيدة عسكرية تدرس للأجيال بقلم الدكتور باسم.
1: ومعنا بقلم خالد سالم باوزير، معركة فجر اليمن هل حانت لحظة استحقاق القضية الحضرمية؟
0: وبين ضبع الحوثي وأسد الشرعية، معركة الوعي ووحدة المصير بقلم منصور.
1: وبقلم مي المهندس صالح بن سعيد المرزق، باب المندب يفتح باب الحسم ولكن من يقود النصر؟
0: وهنا مطيع سعيد كتب، لماذا تتوقف جبهات الشرعية عندما تشتعل جبهة واحدة؟
1: ونذهب إلى الصفحة 12 يا دينا، ومعنا طبعا أفضل خليجي واعد اليمن عباس، انتظروني في روشن.
0: وهنا في الصفحة العالمية والرياضة العالمية، أنا بشكر جدا صراحة القائمين في هذا
1: الموضوع. يعني تعمدت أني أقرأ هذا الخبر وخلي لك الخبر ده،
0: لأنه كانت يعني نهاية مؤسفة لجميع عشاق الأسطورة ميسي، ولكن هنا وداع الميسي نهاية أسطورة ونهاية أسطورة وبداية حكاية لا تنتهي.
1: دينا لا تبكيش.
0: لا والله كنا حزينين يعني في الوداع، ولكن يبقى ميسي صراحة من حقق كثير من النصر.
1: ومعنا أخيرا في صفحتنا الأخيرة من صحيفتنا الحبيبة، لغز الزمن في خلايانا، لماذا نشيخ حقا؟
0: وأيضا يا مواهب قوة القلم، لماذا تبقى الكتابة اليدوية أسيرة للذاكرة؟
1: ولم يعد التقدم في العمر مجرد نتيجة لمرور الزمن، بل قصة بيولوجية معقدة تبدأ داخل الخلية.
0: فمع مرور السنوات تتراكم أخطاء في الحمض النووي وتتآكل التيلومترات التي تحمي أطراف الكروموسومات، فيما تتغير آليات تنظيم الجينات وتضعف قدرة الخلايا على إنتاج بروتينات سليمة،
1: وتزداد الصور تعقيدا عندما تدخل خلايا متضررة في حالة الشيخوخة الخلوية فتظل حية وتفرز جزيئات قد تعزز التهابات مزمن في الأنسجة.
0: وفي الوقت نفسه تتراجع كفاءة الخلايا الجذعية ويتعطل نظام التخلص من النفايات الخلوية وتضعف الميتوكوندريا فتتراجع كفاءة إنتاج الطاقة.
1: ولا تتوقف التغيرات عند الخلية إذ يتأثر التواصل بين الخلايا ويتغير التوازن الميكروبات التي تعيش داخل الجسم، وهكذا تكشف البيولوجية الحديثة أن الشيخوخة ليست حدثا واحدا بل تراكما متشابكا من التغيرات الخلوية، وفهم هذه الآليات قد يفتح الطريق لإبطاء بعض مظاهر التقدم في العمر.
0: نعم، وإلى الخبر الآخر اللي أيضا لفت نظرنا وهو قوة القلم. طبعا يقال بأنه في عصر الشاشات ولوحات المفاتيح تبدو الكتابة بالقلم عادة قديمة، لكن الدماغ لا يتعامل معها باعتبارها مجرد وسيلة لتسجيل الكلمات. وتشير أبحاث في علم الأعصاب المعرفي إلى أن الكتابات اليدوية قد تساعد على تثبيت المعلومة في الذاكرة بصورة أعمق من الطباعة الرقمية،
1: والسبب يكمن في حركة اليد نفسها، فرسم الحروف يتطلب تنسيقا دقيقا بين العين والأصبع والدماغ، ويشغل شبكات عصبية متعددة أثناء تحول الأفكار إلى علامات على الورق. وظهرت دراسات نرويجية تشير في عام 2024 باستخدام تخطيط كهربائي للدماغ أن الكتابة اليدوية ترتبط بنشاط واتصالات دماغية أوسع مقارنة بالكتابة عبر لوحة المفاتيح.
0: ولا يعني ذلك العودة إلى الورق وترك التكنولوجيا، بل اكتشاف مساحة يمكن أن يتكاملا فيها. فحين نكتب ملاحظة مهمة بأيدينا قد لا نسجل المعلومة فقط، بل نمنح الدماغ فرصة إضافة لمعالجتها وتثبيتها. في زمن الذكاء الاصطناعي ربما يبقى القلم أداة بسيطة لكنه يعمل في أعمق مكان في الذاكرة.
1: طبعا دينا وصلنا لختام جولتنا الصحفية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد. لمزيد من الأخبار زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام.

0: وهنا العودة لمساحتنا التفاعلية كالعادة في هذا الوقت. ومثل ما قلت لكم في الخميس السابق بإذن الله تعالى بتكون هذه المساحة مفتوحة لكم أنتم من دون استقبال أي ضيوف، لأنه أنتم ضيوفنا في يوم الخميس. والموضوع معك يا مواهب.
1: طبعا موضوعنا اليوم وهو الأغنية العدنية القديمة. طبعا وهناك الكثير من المستمعين يحبون أغاني كثير عدنية يا دينا وتؤثر فيهم. حكاية فن لا يموت، في كل مرة نسمع فيها أغنية عدنية قديمة نشعر وكأننا نعود إلى زمن أو الزمن الجميل، زمن كانت فيه الأغنية تحمل حكاية والكلمة تحمل إحساسا واللحن يترك أثرا لا ينسى.
0: بالضبط هكذا مواهب، وعشان كذا احنا بنعرف
1: الأغنية العدنية ليست مجرد ألحان وكلمات، بل جزء من ذاكرة مدينة عدن وشوارعها وبحرها ومجالسها وناسها، وقد ترك كبار الفنانين بصمتهم في هذا اللون الغنائي، منهم محمد مرشد ناجي وأحمد قاسم. والله على أغانيهم يا ناصر، صح اليوم بطلع لنا أكثر من غنية. وطبعا محمد سعد عبد الله، وكانوا يسمونه اسم يا دينا محمد سعد عبد الله.
0: أيوة بنخلي الجمهور يعرف هذا الموضوع إيش كان يسمونه.
1: وأبوبكر سالم وغيرها من الأغاني ما زالت حاضرة في وجدان الأجيال.
0: نعم يا مواهب، ولذلك قبل ما نروح ونستقبل الاتصالات في معنا تقرير أعدته لنا الزميلة ليان صالح، نشوف التقرير ونرجع معاكم.
2: هناك أغان نسمعها بآذاننا، وهناك أغان نسمعها بقلوبنا، والأغنية العدنية القديمة واحدة من تلك الألحان التي لا تمر مرورا عابرا، بل تأخذنا معها إلى زمن جميل حيث كانت الكلمة تحمل معنى واللحن يحمل إحساسا والصوت يترك في الروح أثرا لا يزول. في عدن لم تكن الأغنية مجرد كلمات وألحان، بل كانت جزءا من حياة الناس وذاكرة المدينة، من شوارعها وأحيائها إلى بحرها ومقاهيها ومجالسها. وقد أسهم فنانون كبار في صناعة هذه المرحلة الفنية، من أمثال محمد مرشد ناجي وأحمد قاسم ومحمد سعد عبد الله وغيرهم، فقدموا ألحانا وأغاني أصبحت جزءا من الذاكرة الفنية والثقافية لعدن وأهلها. ومن جمال هذه الأغنيات أنها لم تشيخ مع السنين، فما زالت تسمع اليوم وتنتقل من جيل إلى جيل، لأنها لم تكن تحكي عن زمن فقط، بل كانت تحكي عن الإنسان، عن الحب والشوق والفراق والفرح وتفاصيل الحياة. وربما يكفي أن تبدأ نغمة قديمة لنستعيد في لحظة واحدة صوت شخص أو مكانا أو ذكرى كنا نظن أنها ابتعدت، فالأغنية الحقيقية لا تحفظها الأذن فقط، بل يحفظها القلب. وهنا تبقى الأغنية العدنية القديمة أكثر من تراث فني، إنها ذاكرة مدينة وحكاية أجيال وصوت زمن جميل، زمن قد يمضي ولكن ألحانه تبقى حية، تغني لعدن وتذكرنا بأن بعض الفنون لا تموت. ليان صالح لراديو عدن الغد.
1: طبعا مستمعين الأحبة، مساحتكم التفاعلية وسؤالكم اليوم: ما أجمل أغنية عدنية قديمة ما زلت تحبونها أو تحبون سماعها حتى اليوم، ومن هو الفنان الذي ترك بصمة خاصة في ذاكرتكم؟
0: أكيد في كثير من الفنانين اللي لازالوا معششين خلينا نقول معانا ومع أهالينا وأصحابنا ومتابعينا حاليا، لذلك أنا على عجلة هكذا منتظرة أسمع أول اتصالات وأقول صباح الخير للمتصل الموجود معانا.
3: يا زهرة في ربيع عمري،
0: يا حي
3: يا بدر ربيعي صحين يا شمعة نورت ليل. يسألي صباحكم بخير والعافية.
0: صباح السعادة ورد.
1: صباح الخميس الونيس السعيد إن شاء الله، آخر يوم بالأسبوع.
3: صباح الموضوع الجميل اليوم اللي طرحته في هذا الخميس. بصراحة أنا من عشاق الفن المحلي حقا الجنوبي واليمني، ويعني ما أقدرش أستغني عنها. بعدين أرجع أحول بعض الأغاني المصرية أو صقيها، لكن بالمقدمة هي الأغاني المحلية حقنا، ولها ذكريات ولها يعني إيش نقول وإيش بنحكي عنهم.
0: أيوة
3: يعني ما بنكمل. وامس ادينا الرجل المسن اللي ذكرته.
0: ايوه
3: على فكره كان يغلي الرجل المسن الخامس اللي ذكرته في دار المسنين، يعني يغلي صوت فنان كان وغنى لي اغنيه.
0: اها كان بيقلد صوت مين يا عوض؟ يعني
3: يغلد صوت الفنان يوسف احمد سالم. يمكن كثير ما حد يعرف هذا الفنان، بس لما تذكروا له اغنيه على طول ينعرف.
0: ايوه
3: الفنان يوسف احمد سالم هذا اللي غنى اغنيه الله الله يا اكتوبر.
0: ايوه
3: الله على نورك في بلدنا، يعني غنى لي اغنيه يعني زي ما تقولي عتاب لاولاده. بسمعكم اياها
0: يلا.
3: كان غنى لي حتى بالاداء، مش باداء عمل كعدول اصلا، برضه عمل كعدول غنتها.
0: ايوه
3: وغناها هذا يوسف، غناها بأداء صوت فنان يوسف محمد سالم الله يرحمه. ايوه ما غناها ليش قال ليش الحلا يزعل ما له على اصحابه لا يوم بيتعقل يرجع لاحبابه يخلي الدموع مني كالنار تحرقني لما يغيب عني ويرد علي بابه ما كانش حبيبي كذا طبعه عنود قاسي لكان كل الحب ساكن بإحساسي واليوم يغيب عني قصده يسهرني.
0: الله يا
1: الله احنا مبسوطين. يا ريت يا لو كان ناصر يدخل الغنيه مع صوتك والله بجد بعد ما كمل
4: صراحه غنيه كامل
1: يعني. ما شاء الله وصوتك روعه. الله يسعد ايامك ان شاء الله، خميسك سعيد وجمعتك مباركه مقدما يا رب.
0: صار جديد يا مواهب.
1: نقول الو صباح الانوار.
5: صباح النور والعافيه، كيف حالكم؟
1: الحمد لله رب العالمين. خاله نوريه كيف حالك؟ صباحك سعيد يا رب.
5: الله يسلمكم ويعافيكم ان شاء الله.
1: امين يا رب. ماله صوتك هكذا تعبانه ولا ايش؟ ايوه خلاص دخل البرد صح.
5: ايوه
1: الحمد لله خلاص ما فيش حمل الان، ما عاد بنشكيش.
5: اقول لك الفنانين القديمين صراحه عندنا بالحافه عبد الرحمن باقلي،
1: يا سلام،
5: احمد قاسم،
1: يا سلام،
5: والزيدي،
1: ايوه،
5: الحوافي حقنا، والبنات صباح منصر،
1: يا سلام،
5: ورجاء بسودان، وفتحية الصغيرة.
1: الله أكبر.
5: ألوقاهم شوف.
1: أكثر أغنية حبيتيها خالة نورية كانت إيش؟
5: أنا زيدي زيدي الزيدي كلها أغاني عندي.
0: تحب أغاني الزيدي؟
1: طب لما كده كنتي تطبخي زمان بالمطبخ والدندني إيش كنتي تقولي؟
5: أوه كان إيش تسمع لي إيش من الأغاني، حتى شادية واسمه نجاة الصغيرة.
1: لا نحن ايش اغنية يمنية يا خالة؟
5: ايش دي اغنية الزيدي؟ هذا شي غنى ابو عواض.
1: ايش اللي ايوه؟ الله الله يا خالة نورية اليوم خميس السلام والضحك. يا الله ليش تشكي وغيرك عدبك وراح؟ الله يسعد ايامي.
5: عدبني صدق مع الصوت نار، عدبني خلاني عند اهلي.
1: هني بدارك يا خال.
0: الله يسلي عليك. الله يسلي عليك.
5: هني بدارككم الله يحفظكم
1: وياك يا رب.
5: يلا حبيبي.
1: يلا حبيبه قلبي معاكي الله تسلمي. وخلاص نسيب سواد الامس ونقول صباح الخير والورد للدنيا وصباح السعاده للمتصل الجديد. يا حيا ويا مرحبا. ناصر
0: يا الو.
1: الو
6: ايوه
1: ايوه معك.
6: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: صباح الورد.
6: كيف الحال؟
1: الحمد لله. نسيناها كالعباره. نسيناك ايش بتقول.
6: ايوه طيب سمعينا.
1: نسمعك.
0: نسمعك.
6: اوكي
1: ممكن تطفي صوت الاذاعه وتسمع احنا من الجوال.
6: طيب تمام لحظه.
1: والله
0: صوتي احسنكم اليوم والله. أيوة. ما احلى المتابعين اليوم هم بيسمعونا كذا.
6: لا بقول لك حاجه.
1: ايوه
6: الو انت معايا؟
1: ايوه
6: ايوه تمام. ما تقدريش تذكري الأغنية العدنية لباب خليل محمد خليل.
1: الله
6: خليل محمد خليل. نعم هو القلب، قلب عدن. تمام. إضافة إلى أحمد قاسم، إضافة إلى الزيلي، إضافة إلى المرشد، إضافة إلى محمد سعد عبد الله، إضافة إلى باجنيد، إضافة إلى صباح المصور، إضافة إلى الفتحية الصغيرة. هذه من الأغاني التوب، هذه الأغنية العدنية صح 100%. انت معين؟
1: ايوه معاك. احنا معاك. اكيد.
6: طيب انا الاول مره طبعا اتصل فيك.
1: يا حي ومرحبا، ما تعرفناش عليك.
6: انا اسمي العم رياض.
1: العم رياض؟
6: العم رياض اسمي.
1: يا حي ومرحبا عم رياض، شرف لنا كبير انك بتتابعنا وانك حبيت اليوم تتكلم معنا، واحنا سعيدين بسمع صوتك.
6: احاول اتصل بك، كان دايما بس ما يجيش. اليوم قلت اتصل بشوف ان شاء الله يجي.
1: الحمد لله اني مسك معك الخط، سمعنا صوتك يا رب، وان شاء الله تكون متصل دايما معنا يا رب.
6: ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله.
6: انت يعني صراحه هذه الاغاني العدنيه الاصيله والطيبه والحبوبه هذه عدن.
1: صحيح اكيد.
6: الف شكر يا بنتي، الف شكر لكم.
1: الله يحفظك والشكر لك كمان
0: عم رياض.
1: دينا على فكره مع يسعد صباحك كمان وخميسك سعيد يا رب. دينا على فكره مع مرور الزمن وتغير الاذواق ما زالت الاغنيه العدنيه مسيطره علينا.
0: نعم.
1: بعض احيان تسمع او الاشخاص الكبار بالسن يسمعوا اغنيه يكونوا مرتبطين بموقف معين، بشخص معين،
0: صحيح،
1: بمكان معين، فالكثير والكثير. والله يمكن حتى احنا الجيل هذا او يعني على اختلاف الاجيال اللي لما نسمع اغنيه كنا نسمعها اول، يعني تحسين انك ترجعي بالزمن،
0: ترجعي لهذاك الموقف. لا الا يا ناصر، بنرجع كثير للمواقف واتصال جديد، ما نخليش ننتظر اكثر، نقول صباح الخير.
1: شوف السؤال بعدين بعد الاتصال موجه لك يا ناصر. صباح الورد عم محمد.
7: خير ديانا ومواهب
1: دينا
7: ناصر. تحيه خاصه للرياض، كان شركة عدنية وكان شارك معكم بس كان مش عارف الرقم اعطانا اياه قبل، كان الرقم النقال معنا
1: وإن شاء الله يكون متصل دائم معنا في هذه الأوقات.
7: تحية الرياض ومرح، وعندي تاريخ برضه إن شاء الله يكون صديق دائم للإذاعة.
1: بأمين يا
7: رياض. ونوري الصلاة وعوضة بيلي. شوفوا الأغاني العدنية منتشرة في الوطن العربي، والجميل والمعلومة ممكن ما عارف الكلام هذا أو اللي يدرس في القاهرة، إنه العدنية كانت مرتبطة بالأغاني المصرية.
1: أيوة.
7: بعد الألحان وخاصة أحمد قاسم درس هناك، اسكندر ثابت. اسكندر ثابت خال نجيب فعل ثابت. هذا اول من اغنى اغنيه حتى انطلقت الثوره ومشت العرب في القاهره، للان تلعب في عدن في العرب في القاهره. من اسكندر ثابت طبعا اغنيه حماسيه. سلام سلامتين للبندر اللي استعسكر في البندر. البندر البندر اللي كلمه طبعا تركيه وتعني بها مدينه بحريه. وأيضا أغاني جميلة.
1: ذاكرها يا عم محمد الغنية.
7: نعم
1: ذاكرها، تقدر تقول لنا كلمة؟
7: صباح البندر هذا المباغم غلط التورة اسكندر ثابت. لكن في أغاني أخرى جميلة أنا أذكر، أنا في القداد في 78 في أغنية تجيل صباح الفتحية الصغيرة وهي على غارب بحري، في جنبها تنتين فتيات اللي أعتقد صباح منصر وعن صغيرة مش عارف من الثالثة معها رقبة سلام. طبعا كان في غارب بحري مثلين وكأنهم يغنون وين في البحر، شيء جميل جدا. كانوا يطلعون في بغداد بس كان المغالطات للأسف أن حتى أغانينا وصورنا تتسرق وكان الشط العرب. الشيء الثاني في أغاني عندنا قديمة جدا، أغنية جهرت هي كلمات الحافظ محمد الحي وغناها طه فارع. هذا أغنية للأسف
1: ناصر
7: سرقت خليجيا وعراقيا وصلنا معا في مثلا في العراق وكان معنا في سعوي ورئيس علي ناصر قالوا أنها مورث عراقي، قلنا لا. حتى في طالب يشتري فوق الكرسي كان في سلمان جورا في تركيا مدينة تركيا كان حين قاعد يقعد حسان هناك ما هربش له عندنا بعدين قاعدين 79 فقالوا هذا موروث شعبي، قلنا لا هذه عدنية.
1: أيوة
7: انكروا بالبداية لكن قام في طالب وقال لهم كلمات فضل محمد اللهجي وألحانه وتنزلوها لطه فارع تلغت الخليج ومن الخليج تلغت إليكم اللي هي يمنيتي يا سلام خاطري.
1: يا سلام
0: ما فيش بعدها صراحه.
1: ايوه عم محمد ما فيش اغنيه مميزه انت تحبها ولما تتسمعها ترجع بالزمن.
7: لكل فنان اغنيه بعدين هذه الصباح من الصر صباحك صباح نور فلاح.
1: ايوه
7: ايضا الحجاج يا صباح الخير. كل فنان له ميزه. معك اغنيه لاحمد قاسم منها حلوه قديمه صباحيه من اللحن المصري.
1: ايوه
7: ايضا معك رقبة شيلان ما شاء الله.
1: يا سلام
7: فنان كثير ذكرت فنانات لأن كان الآن بدأنا يختفين صراحة.
1: أيوة
7: مشكلة أنا من القعود إلى طول عنها أصبها دائما.
1: أيوة
7: كنت ضيفة يوم كنت يكون أغاني عدم ما حد ينسيها
1: أكيد.
7: قلت أنا أكرر توأم القاهرة. توأم القاهرة حتى أن في أغنية أذكركم ابن شامخ تغنيها يا ميونس.
1: أيوة
7: حلوة.
1: أيوة
7: حلوة. بعدين بغات ولكن طبعك شين يعني تغير
1: وعشرتك مرة
7: يا ميونس تغنيها.
1: أيوة
7: في حق بن شامخ. في أغنية كمان بالفقية تغنيها هي ميونس.
1: يا سلام.
7: في أغاني أقول لك أغاني كثيرة علي بس أنا مش تقول إنها عدنية حقول إن شاء الله بعضهم ينكرون بالخالص يقول ما يقولش عدنية. في أغنية في المغرب عايز يقولها العدنية. عايز يقولها.
1: أيوة.
7: أنا أصل يمنية من اللي هاجر أقول النافع المغرب. هي ما تمكنش يمنيتها لكن تغني أغنية بلحن عدني عايز يقولها تعرفوا عنها الشهرة.
1: الأصوات يا عم محمد اللي كانت قديمة لا زالت موجودة معانا إلى الآن، يعني حتى شوف لما جددوا الأغنية العدنية وأصبحنا بنسمعها بالأصوات الجديدة وباللحن الجديد، لكن أيوة داخل أيوة عقولنا بالطابع القديم هي موجودة موجودة.
7: أنا أنا أنا أشكركم. في أغنية مرة كانت قبل ما تفتحون تولات هنا
1: أيوة
7: هذا الغد بدلت رأي الثقافة أذكرها، هي قريبة من هبة ورشا علي في التقديم، حتى قلت لكم الغدلان تقريبا رشا علي وهبة وايضا واحده كانت رؤيه الثقافه في رؤيه الثقافه اما بالجون القديمه فكانت اغنيه لرحاب تجديد الصباح من الصال نشاط صباحك بصوت تجديد لرحاب واحد اسمها رحاب يمكن تلاقوها في النت وتطلعوها يوم الايام
1: باذن الله تعالى يا عم محمد ولا يهمك. حلوه
7: لا اطول اشتغل صلاه الاخرين لان ابغى اغاني كثيره كثيره بس مش هتعرف صلاه الاخرين.
1: الله يسعد قلبك يا عم محمد. كمان حابين نسال محمد الفنان محمد سعد عبد الله كان دائما دائما
7: محمد سعد الله
1: ايوه لو كمان اغاني حلوه كثيره جدا
7: بس اقول لك مش هطول.
1: الله يسعدك يا عم محمد مع السلامه. شكرا لك وفي امان الله كالعاده. طبعا في معنا هذا الاتصال وبعده مباشره بنروح بنسمع اغنيه اكيد من ناصر نقول صباح الخير.
8: الو
1: أيوة. مرحبا
8: يا صباح الخير.
1: صباح الورد.
8: كيفكم؟
1: الحمد لله انت كيفك؟
8: دامكم بخير نحن بخير.
1: طب صوت جديد يعتبر انا بالنسبة لي اعتقدت كار صح؟
8: لا
1: من؟
8: ماريا.
1: ماريا طب صوتك تغير كل مرة بتغير معانا ايش الحكاية؟
8: مدري
1: يعني مش عارفة هل انه من انك صاحية من النوم ولا مزكمة ولا ايش الوضع بالضبط؟
8: لا انا كذا اصلا بايام البرد يعني تلاقيني اكثر من صوت اصلا يعني من ربو.
1: اها فكان الله بعونك اذا دم هكذا. طب تفضلي معنا الموضوع اليوم ما عرفتيها؟
8: لا كان لي فترة ما عاد اسمعك الإذاعة اليوم فترة ما عاد اتصل.
1: اليوم موضوعنا عن أغنية العدنية إيش رأيك؟
8: بالنسبة لي أنا كماريا ما قد استمعت للأغاني العدنية.
1: ليش يا ماريا ليش يعني إيش السبب؟
8: ما أدري سبحان الله تلاقيني أميرة لهذا الشيء.
1: طيب في البيت في البيت أهلك ماريا في البيت أهلك أكيد بيسمعوا أغاني أو كنت تسمعيهم يتكلموا عن أغنية معينة
8: يعني كبار السن. أما بالنسبة أيوة. أنا لا أنا كشف اتصلت بسمع صوتكم أصلا دي فترة ما عاد اتصلت.
1: الله يسعد قلبك يا ماريا صراحة
8: انشغلت هذه الأيام لكن أنا سألت والله اليوم مدام متك مع الخط بتصل.
1: الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية وإحنا كمان مبسوطين بإنك رجعتي معنا ونطمن عليك إنك بخير يا ماريا تسلمي يا حبيبتي. شكرا لك وفي أمان الله. مواهب أنت مستعدة وأنا مستعدة وناصر والجمهور كمان خلونا الآن بس نربط الأحزمة مش علشان بنسافر لا أكيد إحنا بنسافر فقط مع الأغنية مش بالطائرة.

0: طبعا على مر السنوات لم تتغير ملامح أي أغنية عدنية، وظلت مطبوعة في الذاكرة وفي القلوب. مجرد ما أن نسمع الموسيقى أو يستمع الجيل القديم إلى موسيقى أغنية معينة، تشتعل المشاعر والأحاسيس وتشتغل الذكريات يا دينا.
1: صحيح.
0: طبعا وإحنا كمان رغم إن إحنا يعني ما حضرناش الكثير من الأغاني، لكن والله لها مكانة خاصة في قلوبنا.
1: أكيد.
0: ناصر، قبل أي اتصال ممكن تقول لنا أغنيتك المفضلة لو تسمح؟
2: أغنيتي المفضلة طلعتها قبل قليل.
1: يعني أبو بكر سالم الكل بيعشق أغانيه بدون أي استثناء كبير أو صغير. اتصال جديد، نقول صباح السعادة، صباح الورد عليكم.
3: السلام عليكم.
1: يا حيا ويا مرحبا بسناء.
3: حبيبة قلب سناء، سعد الله صباح الدينة وناصر فاز،
0: وصباح الخير لك والسعادة يا رب. ما بنسمعكش، علي صوتك لو تسمحي ناصر.
3: الآن كيف؟
1: الآن كويس يا سناء، بس شكله رايح شوية مع التغطية.
3: أنا أسمعكم واضح ما شاء الله.
0: إحنا الآن بنسمعك، يلا تفضلي يا سناء، المايك لك.
3: الله يسعدكم. طبعا بالنسبة للأغنية العدنية والأغاني الجنوبية بشكل عام واليمنية، يعني العام العام صراحة لها طابع خاص، لها موروث، يعني في طابع كل إنسان يمني وكل إنسان جنوبي. فيعني حقيقة يعني لما نسمع الأغاني سواء محلية لها تراث لها يعني مكان خاص، يمكن أنها يعني تعود لك الذكريات.
1: أيوة.
3: والأيام الحلوة التي يعني عشتها بتلك الحقبة وتلك الفترة. يعني صراحة يعني أشعر اللي تجدينه يا واحد، يعني مش مستحق أن الواحد يعبر عن هذه الأغاني التي يعني لها يعني لها معنى، وحتى الأداء يعني الأداء بشكل ما شاء الله يعني حلو وأداء رائع. يعني كل فنان من هذه الفنانين اللي يعني طبعا الخاص كل واحد يتخضع يعني كل لميزة يعني عن الآخر وهكذا. يعني يمكن نقول نخبر الناس نقول عن فننا وقانينا يعني لها يعني بسريات حلوة ولها طابع خاص يعني عند الكبير والصغير، وخاصة يعني منكم مواضيعكم تحطوها يوم الخميس.
1: طيب يا سناء، مع مواضيع الخميس وأغاني الخميس وكل الأغاني العدنية، إيش أكثر أغنية بتحبيها أنتي؟
3: والله شوفي يا مواهب دينا، انا صراحه كل الاغاني تعجبني صراحه، كل
1: يا سلام عليك.
3: لكن صراحه الطابع الخاص الخاص الصدق اللي اميل له محمد سعد عبد الله.
0: شوفي
1: مواهب
0: اول تسالي الان اجت لي رساله بالخاص طبعا موجهه لناصر. في وحده صديقه عزيزه غاليه عليا بتقول اني فوق السياره وبسمعكم، طبعا وجهي لها الف تحيه حبيبه قلبي رانيا. بتقول اني اشتي ناصر قبل اغنيه محمد سعد عبد الله، طبعا اني مواصله يا ناصر، تشتي هديه منك.
3: شفتي كيف يعني محمد سعد عبد الله
1: حبيب الملايين.
3: ايوه كل اغنيه تتميز على الاخر الصوره عضله.
0: ايوه ويسموه فنان ايش يا سنة؟
3: عادي
1: نحن من اول منتظرين.
0: بس والله غنية مميزة يا سنة.
3: ايوه فنان المطلقات.
1: لما كنت دائما بسمع شبي سنة كانوا بيقولوا خلاص شو اللي شريط، وقلت اسمعي محمد سعد عبد الله مغني المطلقات، دائما كنت بسمع من اهلي زمان بسمع من
0: لا لا يا دينا لا لما نحن يا سنة لما نجي نسمع الفنان يقول لك لا تسمعيش هذا فنان المطلقات، ليش اغانيه روعه ما شاء الله.
3: والله خلاص انا عامل حفله اغنيه اللي هي وعد الفردان.
1: الله يا سلام. الان بجهز احنا اكيد اغنيه لمحمد سعد عبد الله كمان.
0: ايش الاغنيه الجايه يا ناصر؟ ايش الهديه الجايه؟ بتزيدهم اغنيتين ولا اغنيه واحده؟ واحده تمام. معليش نحن طبعا نحب نرضي كل المستمعين الاحبه في كل مكان، وناصر اكيد ما بيقصر معاكم.
3: أكيد.
1: الله يسعدك يا سناء ويعطيك الصحة والعافية.
0: اليوم يا سناء يومنا أكيد بيكون جميل من سماعنا ضحكاتكم الجميلة.
3: الله يسعدك. الله يسعدك دائما. شوفي سر السعادة وسر الأمل، واحد يفتح بيه الصباح وجمال يومه اللي هو الابتسامة. يعني لما ابتسمنا
0: شوفي نحن بنختم الأسبوع بضحكات جميلة، وبنبتدئ إن شاء الله بضحكات جميلة.
3: الله يسعدكم، تحياتي لكم.
1: تحياتنا كمان لك يا سناء، وشكرا لك ولكل المتصلين والمتابعين معنا اللي دائما بينورونا وبيسمعوا هذه الأغاني. وفي معنا اتصال ما قبل الأخير، نقول صباحكم ورد. صباح الفل والياسمين لعيونك إن شاء الله وعيون المستمعين الأحبة. من معانا؟ لا الصوت بعيد، الصوت بعيد.
4: من انت اليوم الاذاعه شفيه؟
1: خاله نوريه، خاله نوريه رجعت معانا. ام احمد انا يعني خاله. طب بعيد الصوت خاله ام احمد.
4: الاذاعه اليوم متوسطه في الشباب.
1: انت بتسمعيها من فين؟ من 89 ولا 95؟
4: ما في
1: شل الاذاعه وروحي جنب الطاقه. طيب يا خاله اجينا مع الاغنيه العدنيه خاله ام احمد. برضو ما ننساش الفنان العزاني طبعا.
4: كل الفنانين، شوفي الفنانين حقنا القديمين. بس اني بقول يعني دحين البعض يغني اغاني قديمه، بس تغنيها باغاني النقيض.
1: ايوه ناصر
4: زي ما معليش يعني يمكن اقول امس سمعت اغنيه واحد يغني اغنيه اسمها قاسم عيبه، مسخ ابوها مسخ.
1: ايوه
4: يعني صراحه جعل اغاني نقيض.
1: ايوه
4: اغنيه المطيل ثاني اغاني اغاني الصنعانيه هي اغاني المطيل صح ولا لا؟ حتى محمد سعد حسين المرشدي معهم اغاني المطيل يعني يحيى عمر وغيره وغيره هذه اغاني المطيل يعني تلاقيها هادئه وكلماته يعني برضو هادئه بحسس يعني الناس تسمعها بهدوء فهمتي؟ ايوه لكن في اغنيه تكون طربيه يعني مش طربيه بشكل جناني لا طربية بشكل يعني الاستماع تهم لي ايوه هكذا يعني نحن زي ما دحين محمد سعد المرشدي غيره يعني احمد قاسم وسالم بمدهاف وبالفقيه يعني انت شوفي سواء ثنائي بالفقيه مع المصباح احمد قاسم مع لطفي جعفر امان يعني وكل برضو غنى من شعراء ثاني بس كان ثنائي تهم لي شوفي في اغنيه في اغنيه كانت مع يعني يمكن الله يرحمه لطفي جعفر امان حطها في مكتبه اقول فنانين اجى محمد سعد شلاها لحن بطريقته اجى احمد قاسم لحن بطريقته مش عارفه اني قد نسيت ايش من اغنيه
1: يا سلام
4: يعني هو ما قالش ليش فقد فلان شلاها
1: لا
4: خلاها خلى ذاك يلحنه خلى هذا يلحنه المرشدي كمان شلاها برضو في طريق في
1: كل واحد غناها بطريقه خاصه يا خاله
4: لكل واحد
1: أيوة
4: لحنه.
1: ايوه
4: يعني انت دحين لما بتسمعيها بصوت احمد قاسم بس يعني بتحسي يعني براحه بتحسي كمان من المرشدي برضو براحه يعني كل واحد اعطاها طابق صوته
1: صحيح
4: طابق لحنه تهمني يعني هكذا يعني كان اجتهاد يعني كأنه يعني ما هو بيخرج شيء للمجتمع
1: أيوة صحيح
4: لا يعني الآن يروح يغنوا أغاني مطيل يخبطوا لك الأغاني خبط حتى حق القمندان يخبطوا أبوها خبط يعني ما فيش عاد كذا الأغنية بهدوء يعني أغنية تسمعيها تحسي براحة نفسية تحسي يعني الفن هو راحة نفسية
1: ايوه
4: يعني ما تكوني انت كذا ضبحانه فكيتي تسمعي اغنيه تسمعي كذا تحسي يعني كانك عشتي بالعالم هذا كذاك الزمن صح ولا لا؟ ايوه يعني نحن نقول هكذا يعني على الفنانين يعني اذا في كتاب يعني يكتبوا اغاني جديده فنانين برضه يلحنوا يعني لحن يعني تكون يعني امتداد للقديم نحن نبقى مكان نحن نجدد القديم يعني
1: نحن لا غنى عنه بس برضه لازم نعمل كده شويه امور
4: حول لا
1: ايوه
4: يعني نحن نقول يعني لازم تكون الشباب كيف انت دائما تجي تغني القديم لا لازم تكون لك بصمة، لازم تكون يعني إنه هذا الجيل خرج له بصمة، زي ما الجيل القديم خرج له بصمة، أنت الجيل الجديد خرج له بصمة يعني بالفن، صح ولا لا؟
1: صحيح يا خال، الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية على هذا الكلمات الحلوة.
4: أنا أغنية أحمد قاسم من بداية عمري
1: إن شاء الله بيكون ناصر، سمعت خالة ناصر بيقدر يلبي أغلب المتابعين، شكرا لك
0: بالأيام القادمة إن شاء الله يا ناصر.
4: لما كان بداعتنا كنا نشتغله.
1: الله يسعدك خالة، شكرا لك يا خالة، تسلمي على اتصالك معنا حاليا، وآخر اتصال معنا يا مواهب علشان نقدر نعطي مساحة للتعليقات الموجودة. نقول ألو،
0: لأنه معنا تعليقات كثيرة. ألو، صباح الخير، صباح الورد.
5: ألو، صباح الورد
0: على عيوني. من معنا؟ أستاذة منى.
5: أيوة، صباحك مواهب، صباح الخير.
0: صباحك أسعد،
5: صباح الخير للجميع، وكنت شايد عليكم جميعا مع الأجواء الحلوة هذه، الأجواء الحدنية والأغاني الجميلة والأجواء اللي أقدر أقول كده حلوة حلوة، ممتعة ممتعة، تحسسنا بالإجازة، تحسسنا بالإجازة.
0: أيوة صحيح،
5: وتحية الخالة أم أحمد اللي هي الحمد لله على سلامة، لأن كثير ما سمعنا صوتها.
0: أيوة نعم.
5: طبعا أنا أحب الأغاني العدنية جدا جدا جدا، وخاصة نحن وإحنا أطفال يعني، كنا وشبات أو أطفال أو كنا مراهقين، كنا ما ننسجمش معها كثير، يمكن كنا مع الطرب السريع مع الإيقاعات السريعة. حتى لما أسمع خالي وأبوي وأمي وخالاتي يتسمعوا، كنت والله يا مواهب ودينا أقول إيش دي الأغاني يعني كذا، ما حس كذا بمتعة فيها.
0: والآن
5: فترة ونحن في الجامعة أيوة حصلت احتفالات يعني، وتحصل مهرجانات كذا، كنا بالجامعة على 2001 على 2000 كذا، كنا نروح مع طالبات نتسمع في القاعة، فجدا انجذبت الأغاني محمد سعد عبد الله، أغاني العزاني، أغاني واللي هي يعني فعلا حتى نحن كأجيال وسط، أجيال أنتوا الأجيال الجديدة يا دينا، ناصر، كلكم الشباب دونا، أصبحتوا الآن مش زي زمان، يمكن فترة نحن فترتنا الوسط منا يعني جيل الثمانينات التسعينات منا الأغاني الإيقاعات السريعة، بس ألاحظ الآن أولادنا الشباب الآن والله أشوفهم بالسيارات، أشوفهم رجعوا يميلوا للأغاني القديمة الأمان.
0: أيوة يعني. على فكرة أنا بقزع كثير بسمع بسيارات شباب أغاني قديمة.
5: أيوة صراحة، فما فيش مستحيل إنه بيت عدني أو هنا ما يسمعش الأغاني العدنية، وما يدخلش العزاني، وما يدخلش شفت ناقش الحنة كنا
0: والخاطر.
5: يعني فعلا هذه الأغاني خلاص مجددة، وأسمعها في كل مكان، فدائما هذه الأغاني بتنبع من روحنا
0: يا أستاذة منى،
5: حياتنا.
0: أنت عارفة نعم. يمكن كما قلتي إن إحنا زمان كنا لما نسمع الأغاني هذه من أهالينا نقول إيش هذه الأغاني المش حلوة، بعدين مرت علينا فترة من الفترات لما أجينا نسمعها بعد سنوات شعرنا بمعنى كلماتها، لما يمكن كبرنا ووعينا عرفنا إيش معنى الكلمات اللي كانت تقال، وتبتت في عقولنا وفي قلوبنا، والألحان ما ننساهاش طبعا.
5: بالضبط بالضبط، ولما كنا يعني نسمعها يعني الضايق حتى يعني
0: أيوة.
5: يعني انك انت تفرغ،
0: لكن الان اي تذكري اي اغنيه معايا كنت تسمعيها زمان، كيف كان احساسك واحساسك اليوم؟
5: صراحه الان روعه اكيد،
0: مختلف الاحساس.
5: ممكن احساس
0: تحس انه الكلمات كانت حلوه وصادقه ونابعه من القلب، يمكن الكلمات أكيد. كانت جميله جدا، احنا ما استوعبناش بديك الفتره، الان نستوعبه
5: اكيد. ويا مواهب وما تتعوض
0: والله بجد،
5: اغاني كانت فعلا يعني لو تسمع الكلمات مع الالحان روعه، تنسيق على وتخرج كانت من القلب. الان مع التكنولوجيا والتطور حتى لو اعادوها صح يمكن تكون حلوه، مستحيل تكون بنفس الروعه الاولانيه.
1: نعم انا اتفق معك حقيقه استاذه منى، وشكرا على هذا الاتصال في كل هذه الاوقات، نحن سعيدين بالجميع ونعتذر عن عدم يعني استكمال باقي الاتصالات لضيق الوقت معنا حاليا. موهب نذهب عزيزتي للتعليقات الموجوده،
0: بنذهب للتعليقات ونبتدا بالبوستر يا دينا.
1: نعم تفضلي.
0: خالد حلصن بيقول تحيه للجميع، صعب تحدد اغنيه واحده فقط لاولئك العمالقه لاني اسمع لهم جميعا، ولكن أغنية مش مصدق للفنان أحمد قاسم، وكذلك غناها الفنان محمد مرشد ناجي، أما الفنان اللي ترك أثر كبير هو أحمد قاسم.
1: تمام، وكمان أنا بشوفينا من البث المباشر معنا شكري باقو سير بيقول الصباح هو رسالة حب إلى كل من يسكن قلوبنا، الصباح هو أمل جديد مع كل طلعة شمس تنير أيامنا وأرواحنا، الصباح هو رسالة حب لكل من أدخل السعادة إلى قلوبنا وأجعل قلبك يملأه الثقة واليقين بالله، بأن القادم أجمل وأحسن بإذن الله تعالى. صباح الورد والياسمين الغالين، الثنائي الزين مواهب دينا، والمخرج المميز ناصر، وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي للجميع.
0: وهنا معنا تعليق لعوض العبيدي بيقول: أكثر أغنية أحبها في حياتي وسمعت وعشت معها قصة حب مع حبيبتي التي كنت أحبها منذ بداية العمر. الحمد لله اللي وفقك ربي ووفقنا الله بها، وأصبحنا نعيش أنا وهي تحت سقف واحد. الأغنية هي محمد عبد الزيدي: أحبك أحبك يا حبيبي من زمان وخايف أقول لك. شفتي كيف كان الحب زمان؟
1: كان الحب.
0: الآن تحبينا بالغصب ولا يحطي لك رسالة حاضر؟
1: معنا فتح طائف سيف بيقول: الأغنية العدنية القديمة باختصار هي أصل الطرب اليمني الراقي، طابعها خليط ساحر، لحن يمني حضرمي، نكهة هندية، لمسة مصرية، وإيقاع خليجي، وربما عن الكلمات رومانسية جدا، غزل عفيف ونظيف وشوق وعتاب باللهجة العدنية الخفيفة الحلوة، ومواضيعها عن الحب والفراق والشوق لعدن والسمر في ليالي عدن، وأغاني هادئة راقية تصل للقلب دون صخب، تسمعها تحس إنك من عالم آخر. أنا من محبين الأغاني العدنية، وتحياتي لكم ولجميع المتصلين والمشاركين والمستمعين، محبكم فتح طائف سيف الأثوري من حيفان. تعز يسعد لي صباحك يا فتحي.
0: وأيضا معنا هادي العلقي بيقول: أحمد قاسم، في عيونك مردود السحر استوى يا مكحل بالهوى. يا سلام الله. عليكم مستمعين صراحة.
1: اليوم ماشيين معانا كل
0: اليوم خميس.
1: وكمان معنا يوسف بيقول: يصبح علينا وصباح الخير للجميع. وحوراء من العراق: يا مواهب شوفي الشيء الجميل، صديقة جديدة انضافت معنا بتقول: صباح الخير والعافية عليكم وتحياتي لكم، صباحكم ورد بكل ألوانه، أحلى تحية صباحية لكم من العراق الحبيب، أحييكم صباحكم بإذن الله تعالى صحة وسلامة وسعادة دائمة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
0: أمين يا رب. وعوض صدفي بيقول: ألف ألف تحية وسلام لهم، بس أحب أغاني أحمد قاسم ومحمد سعد والزي دي، وشكرا لكم.
1: وصدام صالح قحطان بيقول: صباح الخير والسرور عليكم وعليك بإذن الله يا صدام، وعلى جميع الناس اللي بتسمعنا كمان.
0: وعلوي محمد بيقول: ألف ألف تحية وسلام لكل فنانين العدنية، ليت ليت الزمن الأول يعود. ومعنا ماركوس عدن عدن بيقول: العزاني يسألني كيف الحال.
1: الله عليك، شوفي هنا الكل جايب بكلمات حلوة. ونجيب محمد الناعري بيقول: صباح الخير لكل المنهكين من المسير في الحياة وللصابرين على عثرات الزمن، صباح الخير للمرضى حتى يشفوا وللمحزونين حتى يفرحوا، صباح الخير للسمان والسمينات. الله، شوف الآن كيف هو أعطى صباح للجميع الذين يبدون رشيقين بأرواحهم، ولمن فوق الستين عاما وكأنهم في الثلاثينيات، صباح الخير لقصار القامة وللطوال وللسمر وأصحاب البشرة البيضاء. شفتي كيف؟ ولكل المختلفين الطيبين في العالم، صباح الخير الذين لا يحبهم أحد ولا يكرهون أحد ولا ينتظرون أحد ولا يفكرون في أحد، صباح الخير للوحيدين جدا، للشوارع الخلفية الخالية، للحدائق المهمشة، صباح الخير للمجانين في المصحات، وللفقراء والكادحين والمهمشين، وللأبرياء في المعتقلات، والذين استيقظوا يبحثون فقط عن بداية.
0: هذا جبر خاطر لكل
1: يسعد
0: الناس.
1: يسعد صباحك بخير وعافية يا رب العالمين يا نجيب.
0: ومعنا مها محمد علي ناصر بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم ورد وسعادة وراحة نفسية، خميسكم عطر ياسمين. بخصوص موضوع اليوم، الأغنية العدنية متميزة، لها طابع ونكهة ولون فريد، والأغنية القديمة ما زالت متداولة بين الفنانين الجدد، فلا غنى عنها لأنها تراث وأصالة. فدائما ما نسمع في المخادر الرجالية أغاني محمد سعد عبد الله، فيصل علوي، العزاني وغيرهم، لأنها أغاني لها طابعها الخاص والذكريات الجميل الذي يعطي للشخص المستمع الشغن والشوق إلى هذه الأغنية المحببة لدى المستمع، وعندما يستمع إلى الأغنية يذهب إلى الذكريات الجميلة والشوق إلى الماضي الجميل. وصباحكم نور وعافية وخير.
1: وكمان أم حمزة الغالية على قلوبنا بتقول: صباح الخير والرضا وتحياتي

0: صحة بدري يشقى على رزقه، لكل أم صحة تحضر فطور عيالها، لكل طالب رايح المدرسة، لكل موظف رايح لعمله رغم التعب. والله من صدق صباح الخير من قلب عدن الحلوة، من الشيخ عثمان، من كريتر، من المنصورة، ومن الخور، ونسيت التواهي دينا وناصر. صباحكم حب وسلام. نقول لكم اليوم ابتسموا حتى لو الكهرباء طافية، حتى لو الوضع صعب، ابتسامتك هي رزقك لغيرك. اللهم اجعل هذا الصباح صباح فرج وكل هموم، وشفاء لكل مريض، ورزق لكل محتاج. صباحكم أجمل معنا مع أطيب المذيعات ليان صالح، خديجة سيف، ودينا المدني، وأنتم مستمعونا أنتم نكهة هذا الصباح. صباح الخير يا أهل الخير.
1: وعبد الواحد بيقول إشراقة الخميس، أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا ولله الحمد، في ملكه وتحت لطفه نستمد من نوره طمأنينة القلب، ومن رحمته رجاء الغد، فما لنا من الأمر شيئا إلا ما شاء، وما من صباح يشرق إلا وهو يحمل بين طياته نعما تستحق الحمد وأقدارا تستحق الرضا. اللهم اجعل صباحنا نورا في القلوب وبركة في الأوقات وخيرا فيما نأتي ونذرا، وأكتب لنا من جميل أقدارك ما تقر به أعيننا. يسعد صباحك يا عزيزي عبد الواحد. وكمان هنا صديقنا بيقول صباح الخميس الونيس عليكم، وتحياتي لجميع المستمعين والمتصلين يا مواهب. ولسه كمان موجود معانا هنا أذكار، قرأتي تعليق أذكار؟
0: لا ما قرأتوش.
1: أذكار بتقول صباح الورد إلى القلوب اللي تبادلني المودة والإخاء، إلى قلوب تسقيني أنهار من الوفاء، في الله أحببتكم وبالخير ذكرتكم وبالغيب دعوت لكم، اللهم أسقي إلى أحبتي في هذا اليوم من رحمك وما يغنيهم، وأنزل عليهم من بركاتك ما يكفيهم، وأيضا وادفع عنهم كل ما يؤذيهم، وهب لهم من العمل الصالح ما ينجيهم، اللهم افتح لهم كنوزك وسخر لهم عبادك الصالحين. أسأل الله أن يسعد صباحكم ولا يخالطه هم ولا حزن الأستاذات دينا ومواهب وناصر العزيز. وتحياتي للخالة أم حمزة وكل المتصلين والمستمعين، خميسكم ونيس وجمعتكم مباركة مقدما. يسعد صباحك أذكار.
0: قريتي أماني الحيمي وفارس العبادي، نوجه لهم ألف تحية كمان اللي يقولوا دعوة صباحية باسمك. اللهم نبدأ يومنا راجين رحمتك وحدك، متوكلين متبرئين من حولنا وقوتنا، ملتقيين إلى حولك وقوتك. ربي نسألك بعظمتك ألا تجعل الحزن مكانا في قلوبنا، وإن ضاقت بنا الأحوال يوما وسعها لنا يا أرحم الراحمين برحمتك. صباح الورد عليكم أحبتي جميعا يا دينا. طبعا وصلنا لختام حلقة اليوم. طبعا مهما حكينا عن حكايات الزمن الجميل والأغاني الجميلة، إلا أن هذه الأغاني مرت عليها سنوات طويلة ولكنها لم تكبر في قلوبنا ولم تفقد بريقها، لأنها ببساطة تحمل شيئا منا، من ذكرياتنا ومن مدينتنا ومن أيام لا تتكرر. كل الشكر لكل من شاركنا اليوم بأغنيته المفضلة، ولكل من فتح لنا نافذة من ذكرياته بكلمات أو مواقف أو لحن تبقى عدن حاضرة في أغانيها، حاضرة في ألحانها، حاضرة في قلوبنا. إلى أن نلتقي بكم في كل صباح نناقش معكم مواضيع جديدة أحبة المستمعين، نترك الكلمة لزميلتي الغالية دينا.
1: كلمتنا الآن يا مواهب أكيد مع العزيز ناصر فائز، وهذه الأغاني اللي بتطلع معانا يسعد لنا كل أوقاتكم. في أمان الله.

0: من قلب عدن ينبض صوتنا، راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

0: وتبرد قهوتي وانا تناظر ساعتي يا عيني. ابد ما احتري موعد، انا واجد علي صدفة تأخر حيل، انا خايف تناسى عطرة يديني، ولهت كثير انا شايف دواء يغفى على كتف. ابي ياخذني بحضنه، انا حضنه يواسيني، ابي يحلف معي يبقى وابي يبقى على حلفه. بهالغرفة يا كم مرة تخيلته يناديني، وفز ادوره لكن انا وهمي بهالغرفة. اعاتب صورته واصرخ متى بتحن وتجيني، كأني منتظر من هالجماد يجاوب برأفة. امر البيت يوميا ابي يهدل، ولا فيني اطق الباب واتخبى، وانا عيني على الشرفة. انا لقال واصحابي اكيد انغاب ناسيني، اواسي نفسي بكلمة مع عذرة انا اعرفه احبه حيل. لا والله انا احس جزء فيني اشارك كل تفاصيله، فرح قلبه مع ضعفه. انا متعود انه من قسى وقتي يخبيني، انا منه يخبيني اذا هو شح في عطفه. هذاك اللي بضحكاته يموتني ويحييني، هذاك اللي بنظراته لكل هذا الوجع صرفه. تخاصمنا مساء الجمعة وعزم يخليني، سنة مرت ولا شرف صباح السبت في خطبة.
1: واحد اسمه فيكتور ليستين. فيكتور ده بدأ حياته كنشال، وبعد كده توجه للنصب. كان بيطلع على الرحلات اللي هي الفي اي بي اللي بتطلع من فرنسا لأمريكا. كان بدأ يتعرف على بعض المشاهير او يتعرف على الناس الاثرياء، وكان بيستهدف كبار السن. وقال لهم ان هو منتج لحفلات مسرحية، وان هو فاتح باب الاستثمار في الحفلات. قعد بقى على الرحلات دي رايح جاي، رايح ينصب على مجموعة وهو جاي بينصب على مجموعة. مع الحرب العالمية الأولى الرحلات دي توقفت، لأن كانت تمثل الخطورة إن البواخر دي تمشي في الخليج. قاعد في الفندق بيشرب القهوة بتاعته، بيقرأ الجورنان بتاعه، لقى خبر إن الصدأ بدأ يأثر على برج إيفل، وإن الحكومة الفرنسية خارجة من أزمة اقتصادية نتيجة اشتراكها في الحرب العالمية، فهي مش قادرة تعمل الصيانة بتاعته، وده بيمثل مشكلة دلوقتي. الخبر ده ممكن يمر علينا عادي جدا، إنما بالنسبة لفيكتور ده، فيكتور ده كان إنسان ذكي جدا، بيتكلم 5 لغات على مستوى من الذكاء الحاد، لدرجة إن 40 مرة تم ضبطه، وأقنع كل واحد بيمسكه في عملية نصب إنه يسيبه. فلفت نظر الخبر ده، فعمل إيه؟ زور أوراق حكومية وانتحل صفة إن هو نائب وزير الاتصالات في فرنسا، وعمل دعوة لخمس تجار حديد وخمسة من رجال الأعمال، وحجز لهم قاعة في الفندق، وقابلهم قال لهم إن الاجتماع ده سر جدا، الحكومة الفرنسية قررت تبيع برج إيفل كحديد خردة. الموضوع ده سري للغاية، احنا اخترناكم انتوا بالذات لانه عارفين مدى مصداقيتكم، ممنوع اعلانه لعدم تأثيره على الرأي العام. لكن هو لاحظ ان في واحد من ضمن التجار دول كان هو اصغرهم ماديا، كان اسمه أندري بواسون، فطلب اجتماع مع أندري. قال له أنا عايزك في اجتماع لوحدنا. قال له أنا عارف أن فرصتك في الصفقة تكاد تكون محدودة باعتبارك أن أنت أصغر واحد من التجار دول، لكن أنا ممكن أرسي الصفقة عليك في مقابل بعض التسهيلات. طلب منه رشوة يعني. أندري بواسون كان متطلع جدا، كان نفسه يبقى رجل أعمال شهير ويبقى أشهر واحد في فرنسا، ودي النقطة اللي لعب عليها فيكتور. وفعلا دفع له الرشوة ودفع له 8 برج إيفل، وبعدها سافر على النمسا واستنى ان الخبر ينتشر والناس تبدأ تدور عليه. عدى شهر، التاني، التالت، 4 شهور مفيش حد بيدور عليه. الخبر ده لا انتشر في الجرايد الفرنسية ولا حد يعرف بيه اي حاجة. بعت للفندق برضو مفيش. رجع ونزل في نفس الفندق وعمل دعوة لخمس تجار حديد تانيين غيره، واجتمع بيهم وقال لهم برضو احنا في اجتماع سري والحكومة بصدد بيع برج إيفل، وبرضو اختار واحد متطلع منهم، وبرضو للمرة التانية طلب منه رشوة، وللمرة التانية بقى يختفي. برج إيفل واختفى وسافر إلى أمريكا وأكمل طريقه في النصب إلى

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: ميعادنا الغد؟ صوت كل الناس.
1: ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب؟ فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب؟ وما لك قد حننت لوصل ليلى، وكنت حلفت أنك لا تؤوب؟ بلى قد عدت يا قلبي إليها، فهذا الدمع منسكب صبيب، يخبر أنما الأشواق نار، وتحت النار أضلاع تذوب. إلى كم تنحني شوقا إليها، وأحناء الفؤاد بها ندوب؟ جروح سائلات أنهرتها، يد السياف أنت لها طبيب. تضمدها وتبكي من جواها، أما يا قلب يتعبك النحيب؟ تموت على الجراح ولا تبالي، وتلثم سيفها وهو القضيب. ترى السيف المجرد وجه ليلى، وتلثم سيفها وهو القضيب. تشمم وردها يا قلب هذا، وتحسب خدها وردا يذوب، وتنزفه جروح راعفات، دم المهراق يدميه اللهيب. أفق يا قلب إن غرام ليلى، وتحسب أنه مسك وطيب، فسوف تفيق يوما لا تراها، سيتعبنا وما تفنى الدروب. وإن طال النهار فإن شمسي، وللعشاق في الدنيا نصيب. أفق يا قلب إن الحب نار، سيقتلها على الأفق الغروب. أفق لم يبق في البستان زهر، ولا ثمر، ولا غصن رطيب. وهذا العمر ولا ليس فيه سوى ضعف سيتبعه المشيب. وتحسب جاهلا من غير جهل، وقد يستجهل الرجل اللبيب. تجهر للرحيل أيا فؤادي، فإن مصاحب الدنيا غريب.

هو ادعى انهم اتهجموا عليه في البيت. اتحبست البنت مع والدتها، دي بنت هي في الثانويه العامه طالبه، والدها ووالدتها قرروا الانفصال، وعندهم العادات والتقاليد بتقول ان لو الام تزوجت البنت بتفضل مع والدها. والدها للاسف شقته بره القريه دي، والبنت مدرستها ودروسها في القريه دي، فقررت الام انها تسيب البنت مع والدها في البيت بتاعها اللي هو ملك مين؟ ملك الام. فعملت له عقد تنازل عن البيت على اساس ان هو يقعد مع بنته علشان يحافظ عليها. بعد كده الام انفصلت عن زوجها الجديد، والبنت مش مرتاحه في القعده مع والدها، فبدات تلجا لوالدتها. والدتها حفاظا على نفسيه البنت وعلى دراستها قررت الانفصال عن زوجها الجديد وانها ترجع مع بنتها في البيت بتاعها، فطلبت منه يرجع لها البيت، رفض. فاخذت البنت وخطيبها وراحوا لوالدها البيت، قفل عليهم باب البيت من جوه، وكان عنده سلاح في البيت. بنت من خوفها بلغت النجدة، إلا إن لما النجدة جت هو ادعى إنهم اتهجموا عليه في البيت، هم والشاب اللي كان معاهم اللي هو خطيب البنت، وسلم سلاح كان موجود عنده في البيت وقال إنهم اتهجموا عليه بالسلاح ده. المهم إنهم المباحث حفظت عليهم. اتحبست البنت مع والدتها، أخدوا فترة حبس احتياطي اللي هي 15 يوم بعدها 15 يوم وهكذا لحد وللأسف ما راحش يعدل عن أقواله بالنسبة لبنته، بل بالعكس ده تاني يوم راح النيابة وشهد على بنته. البنت اتحبست وشاء ربنا سبحانه وتعالى انها تخرج، اخلى سبيلها بضمان مالي ودفعنا الكفالة وخرجت البنت، وبعدها اخلينا سبيل الام وخرجت برضو، ويتحدد لهم جلسة، واخدوا 5 سنين غيابي، 5 سنين سجن و5 سنين مراقبة لحد ما تم القبض على البنت دي. فطبعا تدخل كتير من الناس علشان يحل الموضوع بحيث ان هو يعدل عن اقواله البنت ويخرجها، يعني دي بنته، الا انه برضه لم يتحرك ساكنا، ساب البنت محبوسه وكانت معرضه لانها تتسجن ال5 سنين فعلا، الا ان ربنا سبحانه وتعالى اراد انها تاخد براءه. وبعدها والدتها برضه عملنا لها اعاده اجراءات ولكن من الخارج بقى.

0: صلوات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع موني جرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: هذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. هذاك المار قدامي وله ما في سكسوك وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. حرمني النوم في ليلي، حرمني النوم عقباله يحس الشوق في صدره ذبحه وزاد في همه. أحب أمه وأحب عمه وأحب جده وأحب خاله. أحب أمه وأحب عمه، أحب جده وأحب خاله، أموت بنظرة عيونه وأعشق كل حروف اسمه. أحب جده وأحب هزله، أذوب وحالتي حاله، إذا يطروه قدامي أحس بداخلي صدمة. ذبحني بكثر مشتاقه، ذبحني بكثرة أشغاله، شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. ذبحني بكثر مشتاقه وذبحني بكثرة أشغاله، شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله، يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله، وراه بكل مكان يروح شيء غالي يهمه. يا ليتي ساعة مبيده أو أرقام بجواله يطقطقني على كيف، ولا بحفظ سوى رقمه. أنا أدري إنه يعاني وأدري صعب أحواله، قلبي ما يطاوعني أبي دايم وهو يمه. ترى ما يهمني ربعه وعذالي وعذاله، أحب بكل جنون الحب والإحساس والذمة. صحيح إنه يكذبني وظنونه على باله، لكني بعلمه كيف هو دمي وأنا دمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله، لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله، لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. ذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. يا قلبي شوف لي حل بحبه، صار لي عالة، يا أما تجيبها لعندي ولا نطلبها من أمه.
3: سلامتك. راقصة كانت معروفة في ملاهي شارع الهرم، وصر عليها مسبوحة في الشقة بتاعتها في منطقة الهرم. ايه اللي حصل؟ طبعا الدنيا اتقلبت، الشرطة راحت، كانت القضية تاني قضية قتل، وبدأ كل رجال المباني

عليه. انا اعتبرت ان ده يعني نوع من الاهانه او اقل بيا يعني، فانا قلت اسأل لنفسي ازاي يعني واسأل كرامتي. فنزلت اشتغلت بنفس الاسلوب المباحث اللي هم بيجمعوا المعلومات وبيسالوا الناس وشهادات الجيران والكلام ده، وده اللي خدته ورحت قمت نازل جرنان بعد يوم تنازل موضوع كبير جدا. فوجئت بي اللي هو ابراهيم راسخ بيتصل بيا قال لي انا عايزك تعالى. قلت له قال لي لا بس تعالى انا عايزك. رحت له هناك قال لي على فكره اللي قلت لك عليه اللي انت تسببت فيه. قلت له ايه اللي حصل؟ قال انت ارتكبت جريمه لا تقل بشاعه عن الجريمه اللي ارتكبها القاتل اللي قتل الرقاصه. قال انت ضيعت دم القتيله، ضيعت عرق وجهد اكتر من 18 ضابط مباحث قاعدين شغالين ليل ونهار. انت سببت لما قعدت تجمع وتكتب البيانات اللي المفروض ما كانتش تتكتب، لان القاتل استشعر ان احنا فعلا بدانا قريبين منه.

رئيس مجلس القيادة يؤكد أن عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها الكاملة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يبحث مع السفير الألماني مستجدات الأوضاع العسكرية وجهود استعادة مؤسسات الدولة. الخطوط الجوية اليمنية تؤكد استمرار رحلاتها وتضع السلامة أولوية في التشغيل. السيدة والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية قيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة الدكتور أحمد بن دغر لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية وسبل تعزيز استجابة القوى السياسية لمتطلبات المرحلة وتوسيع دورها في إسناد مؤسسات الدولة وحشد الجبهة السياسية والمجتمعية بالتوازي مع انطلاق عملية فجر اليمن. وناقش اللقاء آليات الانتقال بالمواقف السياسية الداعمة للدولة إلى برنامج عمل منظم وفاعل يعزز حضور الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظات ويوحد الجهود الوطنية في مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية ويرفع معنويات المواطنين والمقاتلين ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويحافظ على التماسك الوطني. وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة بقيادة التكتل وأعضائها مشيدا بالخطة الاستراتيجية السياسية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية وما تضمنته من رؤية للانتقال من الدعم السياسي العام إلى إسناد سياسي ومجتمعي منظم لمؤسسات الدولة واضعا قيادات التكتل أمام تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية مشيدا بأبطال القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية كافة والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات وبالتضحيات الجسيمة التي يقدمها الشهداء والجرحى وأسرهم. وأكد رئيس مجلس القيادة أن معركة القوات المسلحة تتطلب جبهة سياسية وشعبية وإعلامية متماسكة تعمل بأدواتها المشروع على رفع معنويات المواطنين داعيا الأحزاب والمكونات السياسية إلى تفعيل حضورها وفروعها في المحافظات وتعزيز صلتها بالمجتمعات المحلية مجددا التأكيد على أن مبادرة العودة الآمنة والعفو تمثل جزءا مكملا لمسار استعادة الدولة وتقليل كلفة الحرب على اليمنيين وفتح الباب أمام كل من يتخلى عن الميليشيات ويعود إلى صف الدولة. هذا وقد أعرب رئيس مجلس القيادة عن عظيم تقديره وامتنانه للأشقاء في المملكة العربية السعودية على موقف المملكة الثابت ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وإسناد القوات المسلحة في معركة استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار. ونوه في هذا السياق بما أكده مجلس الوزراء السعودي من دعم كامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتأكيده أن الميليشيات الحوثية اختارت التصعيد العسكري بديلا عن السلام واستمرت في تهديد المنطقة والملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب مثمنا التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين بالاستجابة لطلب تصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرائق غير نظامية ومنحهم التسهيلات اللازمة. وأكد فخامة الرئيس أن العمليات العسكرية قد تشهد بطبيعتها تقدما في جبهة وتعقيدات مؤقتة في أخرى لكن اتجاه الدولة وأهدافها لن تتغير لاستعادة صنعاء وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها. وقال إن عملية فجر اليمن ماضية نحو أهدافها وإن القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية ستواصل أداء واجبها حتى استعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير البلاد مؤكدا أن الأحزاب والمكونات السياسية شريك أساسي في الجبهة السياسية والشعبية والإعلامية. وأضاف قد تواجهنا صعوبات لكننا لن نتراجع عن هدفنا في استعادة الدولة ومؤسساتها واستكمال تحرير بلادنا وفتح الطريق أمام سلام عادل ومستدام. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبش مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا توماس شنايدر عبر تقنية الاتصال المرئي مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية في اليمن
والجهود المبذولة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وتناول اللقاء عملية فجر اليمن وما حققته القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها من تقدم وانتصارات في الساحل الغربي في إطار الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة ووقف الاعتداءات الحوثية المتكررة على المدنيين والحد من تهديدات الميليشيات لأمن وسلامة الملاحة الدولية. كما ناقش الجانبان أهمية الحوار الجنوبي في دعم مسار السلام وتعزيز التوافق الوطني إلى جانب الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية سياسيا وأمنيا. إلى ذلك ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخبشي مع نائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد أحمد ثابت مشاريع الطرق الممولة من السلطة المحلية بالمحافظة ومستوى تنفيذها والاحتياجات المرتبطة باستكمالها. وتناول اللقاء سير العمل في عدد من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها وأهمية تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية ووزارة الأشغال العامة والطرق بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز والالتزام بالمواصفات الفنية وتحسين شبكة الطرق وخدمة المواطنين. كما ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحريش جهود تعزيز خدمة الكهرباء وتحسينها في مديريات وادي وصحراء حضرموت والاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى التوليد واستقرار الخدمة للمواطنين. واستمع المحافظ من المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بوادي وصحراء حضرموت المهندس عبدالله باحميد إلى شرح حول أوضاع منظومة الكهرباء بمحطات التوليد ومستوى الأداء والاحتياجات الفنية والتشغيلية إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وسبل معالجتها بما يسهم في استقرار الخدمة وتحسين كفاءتها. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبش بمكتبه بمدينة المكلا على الاستعدادات الجارية لتنظيم المنتدى الوطني الأول لزراعة القوقعة بتمويل من شركة ميد إل العالمية عبر وكيلها وايد فيلد وتنفيذ مؤسسة روح الصحية بالشراكة مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت. استمع المحافظ إلى شرح حول أهداف المنتدى العلمي التخصصي الذي يقام في حضرموت بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين والمهتمين بزراعة القوقعة والتأهيل السمعي بالتعاون مع منظمة من حقي أن أسمع والجمعية الطبية اليمنية الأمريكية، ويستهدف أطباء الأنف والأذن والحنجرة واختصاصي السمعيات والتأهيل السمعي واللفظي والتخاطب والتخصصات المرتبطة بزراعة القوقعة، مشيرا إلى أهمية تزامن المنتدى مع تنفيذ مخيم نوعي لزراعة القوقعة في حضرموت. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات لاعتداء الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط ووجود طائرات ومسافرين وعاملين في المطار بما عرض حياتهم لخطر مباشر. وحملت وزارة الخارجية الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن الاعتداء وتداعياته مؤكدة أن استهداف هذا المنفذ المدني الذي يخدم اليمنيين من مختلف المحافظات يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشددة على أن الاعتداء يكرس النهج الإرهابي الذي تجلى في قصف مطار عدن لحظة وصول الحكومة في ديسمبر 2020 والاعتداءات على المطارات السعودية وما سبق من تعطيل الرحلات عبر مطار صنعاء واحتجاز 4 طائرات للخطوط الجوية اليمنية. وأكدت أن هذا النهج يتخذ من ترويع المدنيين ومعاناتهم وسيلة للابتزاز وتعطيل مؤسسات الدولة، مشيدة بإجراءات السلطات المختصة لتأمين المطار وحماية المسافرين والطواقم الجوية، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إدانة واتخاذ تدابير عملية لمنع تكراره ومساءلة كل من خطط أو شارك في تنفيذه وفقا للقانون الدولي وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وفي السياق ذاته أكدت قيادة الخطوط الجوية اليمنية مواصلة تسيير رحلاتها وفقا لجدولها التشغيلي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار المسارات الجوية الأكثر أمنا وإجراء أي تعديلات تشغيلية تفرضها الظروف بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم. أكد الناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية حاتم الشعبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن رحلات الناقل الوطني تواصل عملها وفقا للجدول التشغيلي، مبينا أن الشركة تواصلت مع الركاب وبلغتهم بمواعيد رحلاتهم وفقا للحجوزات المسبقة مع استمرار متابعة المستجدات أولا بأول. ودعت الخطوط الجوية اليمنية المسافرين إلى متابعة الإعلانات الرسمية للشركة والتأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار والالتزام بتعليمات موظفي المطار وطواقم الشركة، موضحة أن خدمة العملاء ستتواصل مع الركاب في حال أي طارئ أو تعديل على رحلاتهم. شدد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء ركن أحمد البصر على سرعة استكمال إجراءات التعبئة العامة وتجهيز الألوية والوحدات وفقا للخطط والتوجيهات المعتمدة، مؤكدا أهمية رفع مستوى الجاهزية والانضباط وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والدوائر العسكرية وقادة الوحدات. جاء ذلك خلال تراسه اجتماع للجنة المكلفة بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن خطة التعبئة العامة لمنتسبي وزارة الدفاع وتجهيز الألوية والوحدات العسكرية للعمل الفوري. وخلال الاجتماع جرى مناقشة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ خطة التعبئة العامة ومستوى جاهزية الوحدات العسكرية واحتياجاتها البشرية والتدريبية واللوجستية. وأكد اللواء البصر ضرورة حصر الاحتياجات واستكمال توفير المتطلبات اللازمة ما يمكن الوحدات من أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود والالتزام بالتعليمات العسكرية ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية. وفي العاصمة المؤقتة عاد ناقش اجتماع مشترك سبل تسريع استكمال الإجراءات اللازمة والبدء في تنفيذ مشروعي إنشاء ميناء قرمة بمحافظة أرخبيل سقطرى وميناء بروم بمحافظة حضرموت. وخلال الاجتماع الذي ضم وزراء النقل محسن العمري والتخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي والزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، أكد وزير النقل أهمية تسريع استكمال الإجراءات التنفيذية والبدء في تنفيذ المشروعين في أقرب وقت نظرا لما يمثلانه من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري ودعمها في محافظتي سقطرى وحضرموت. من جانبه أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أهمية المشروعين في دعم قطاع النقل وتحسين الخدمات وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية. بدوره أوضح وزير الزراعة والري والثروة السمكية أن إنشاء ميناءي قرمة وبروم سيسهم في دعم النشاط السمكي والاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للصيادين والمجتمعات الساحلية في محافظتي سقطرى وحضرموت، فضلا عن دعم الاستثمار وتعزيز الموارد المحلية للمحافظتين. بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا نيل هوب مستجدات الأوضاع الإنسانية وسبل تعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية ودعم تنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026-2029. وتطرق اللقاء إلى تداعيات التصعيد الأخير للميليشيات الحوثية الإرهابية وما خلفه من موجات نزوح واحتياجات إنسانية متزايدة والإجراءات العاجلة لحماية الأطفال مع إدانة ممارسات الميليشيات في تجنيد الأطفال والزج بهم في الحرب والتأكيد على أهمية تعزيز الجهود الوطنية والدولية لحمايتهم من مختلف أشكال الانتهاكات. أكد الوزير اليافعي أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في دعم الاستجابة الإنسانية وبرامج الحماية الاجتماعية وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل. من جانبه أكد القائم بأعمال السفير الأمريكي استمرار اهتمام بلاده بالوضع الإنساني في اليمن واستعدادها لمساندة جهود الاستجابة الإنسانية ومواصلة التنسيق مع الحكومة والشركاء والاستجابة لاحتياجات النازحين والفئات الأكثر تضرراً. شاركت بلادنا في أعمال الاجتماع 12 للجنة الوزارية لشؤون التقييس المنعقد بمملكة البحرين بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أبرزها تقرير رئيس هيئة التقييس عن سير أعمال الهيئة للمدة من إبريل حتى أغسطس 2026 للميلاد ودعم مركز الاعتماد الخليجي، وكذا مناقشة سياسة تخصيص الفوائض المالية في حسابات الوفورات
لدى هيئة التقييس الخليجية. وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية تعزيز منظومة التقييس الخليجية وتطوير أدواتها الفنية والتشريعية مما يواكب المتغيرات المتسارعة في حركة التجارة والصناعة ويسهم في توحيد المواصفات واللوائح الفنية، مشيرا إلى حرص بلادنا على توسيع مجالات التعاون والتنسيق مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاستفادة من خبراتها ومرامجها في تطوير البنية التحتية. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقط بالعاصمة المقطعة عدن عبر تقنية الاتصال المرئي مع فريق البنك الدولي بمشاركة ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقيادات الوزارة والجهات المختصة. بحث التحضيرات للمرحلة الجديدة من مشروع تنمية مصايد الأسماك البالغة تكلفته 50 مليون دولار. وأكد الوزير السقط أهمية البناء على نتائج المشروع الحالي وتوسيع نطاق تدخلات المرحلة المقبلة مما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للقطاع السمكي، مشيرا إلى أهمية إلاء الاستزراع السمكي اهتماما خاصا من خلال إعداد دراسات وتحديد المواقع والأصناف المناسبة وتطوير الأطر التنظيمية والفنية والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية. هذا وشدد وزير الزراعة والري والثروة السمكية على توسيع استفادة المشروع لتشمل المناطق والمحافظات الساحلية الأكثر احتياجا وتأثرا بالمخاطر المناخية وتنفيذ تدخلات لحماية الصيادين وممتلكاتهم وتطوير المراسي والبنية التحتية المرتبطة بالنشاط السمكي. وفي محافظة المهرة ناقش محافظ المحافظة محمد علي ياسر مدير مركز تنمية الإيرادات المحلية والتحول الرقمي الدكتور خالد حسان بلحاف وأعضاء المركز سبل تفعيل آليات تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة وتطويرها على مستوى المحافظة. استعرض اللقاء أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل بالتنسيق مع المكاتب والجهات التنفيذية المعنية، بالإضافة إلى آليات إلزام المكلفين بوفاء التزاماتهم وضبط المخالفين وفق الأطر القانونية. وأكد المحافظ بن ياسر الأهمية البالغة لتنمية الموارد المالية وتعزيز النزاهة والعمل المؤسسي وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية بما يكفله القانون، موجها الجهات والإدارات الإيرادية كافة بالمحافظة بالتعاون الكامل والتفاعل الإيجابي مع المركز وتسهيل مهامه وتزويده بالبيانات المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وصلت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرم زيارتها الميدانية إلى مديرية القطن ضمن برنامج زيارتها للاطلاع على عدد من المرافق الاقتصادية والتعليمية والصحية والتعرف على طبيعة الخدمات التي تقدمها ودورها في خدمة المجتمع. وفي هذا السياق زارت الوكيلة الحضرمي سوق العسل بمديرية القطن واطلعت على مكونات السوق وما يضمه من مرافق وآليات العمل فيه إلى جانب التعرف على مختبرات فحص العسل وما تقوم به من دور في فحص جودة العسل والتأكد من مطابقته للمعايير المعتمدة. كما شملت الزيارة كلية الحقوق ومعهد العلوم الصحية بمديرية القطن، حيث اطلعت الوكيلة الحضرمية على طبيعة العملية التعليمية والتخصصات والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات. افتتح وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب منظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي بمدينة المكلا مشروع ترابط الشباب ضمن برنامج تنمية مهارات الشباب والقيادة والعمل الجماعي الذي تنفذه مؤسسة حضرموت تنمية بشرية وبالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني. وخلال الافتتاح أشاد الوكيل بعلوي بجهود مؤسسة حضرموت تنمية بشرية ودور الشركاء الدوليين والمحليين في تبني البرامج النوعية الموجهة لطاقات الشباب، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على دعم ورعاية هذه المبادرات التي تسهم في صقل مهارات الكوادر الشابة وتأهيلها للمشاركة بفاعلية في التنمية والبناء المجتمعي. ختام النشر، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق هدفها الكاملة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يبحث مع السفير الألماني مستجدات الأوضاع العسكرية وجهود استعادة مؤسسات الدولة. الخطوط الجوية اليمنية تؤكد استمرار رحلاتها وتضع السلامة أولوية في التشغيل. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل. لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل. رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل. يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا، إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول. يدوم إلى يوم القيامة ملكهم، إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك، وإن شيدت عليها الهياكل؟ ويشرك من يرضى بسلطان ظالم، وسلطانه فوق السماوات عادل. مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل. فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. ولله آيات فدائية على سجية عيسى، وادعون بواسل. ولله آيات سباع، متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. ولله آيات شيوخ، إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل. إذا أسندوا في منبر بندقية، فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة، يرد التحايا في الأسى ويجامل. ولو حملوا حزن الحسين، وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد تواتر، لآلئ نور عقدها متواصل. وكم من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل، شبيه الذي ما حاد والقصف وابل. وإن عليا أما قاتله، وقد درى أنه يغتاله ويخاتل. شبيه علي ظل في صحن داره، وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده، يمد بأيديهم إليها الأراذل. ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده، يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل. فأكرم بها من لحية وعمامة، لها ألف عام عن حماكم تناضلوا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: فتح كاميرا ومحادثات والكلام ده كله وجلسات خاصة بينهم. قالت له أنا محتاجة منك مبلغ 250 ألف دولار أو إن أنا الحاجات دي هبتدي أبعتها لزوجتك وأولادك. بعد ما رجع نفسه قال أنا كأن المبلغ ده أدبا ليا.
2: هنا في البرنامج دايما بنتكلم عن الجريمة عشان نستخلص منها العبرة والعظة والتوعية. الهدف بنحكي عشان في الآخر نقول إن مفيش مجرم بيهرب، مفيش مجرم ذكي، القانون بيطبق على الجميع. ولما نتكلم عن الأمن المعلوماتي كان من المهم ومن الضروري يكون معنا ذو الخبرة والاختصاص. النهاردة مشرفنا ومنورنا اللواء الدكتور حازم شكري. أهلا بيك حازم بيك.
1: أهلا وسهلا.
2: حضرتك اشتغلت أثناء فترة الخدمة في وزارة الداخلية وأكيد عصرت جرائم كتير، وكنت بتكلمنا على حاجة في الكواليس نسمع عن جرائم القتل ليها أنواع مختلفة، لكن إن حد يموت بسبب القهر حاجة بالنسبة لي خدتني في منطقة كده، حابب أفهم تفاصيلها معك.
1: هي دي إحنا بنحب نتكلم فيها، نقول القتل بالقهر. ليه بقى؟ لأن ده أسلوب من أساليب الابتزاز الإلكتروني اللي هو ممكن يوصل إن شخص تنتهي حياته بسبب جريمة زي كده. ودي كانت واقعة حصلت لنا، وأنا فاكر إن الكلام ده كان حصل في شهر إبريل 2011. كان أيام بقى الثورة والدنيا كانت الأجواء كانت صعبة جدا والكلام ده، ومع ذلك كان الموضوع كان بالنسبة لنا كان حساس شوية. الراجل ده كان هو راجل أعمال بيشتغل في أحد الدول الأجنبية، اتعرف على واحدة هنا في مصر، وبعد فترة كده نشأت بينهم علاقة كده تطورت مع المحادثات وكام ده العلاقة عاطفية، وهو كان بالرغم ان هو كان متجوز وعنده أولاد. فبعد التطور اللي حصل في العلاقة دي ابتدى يبقى في حاجات بينهم، كاميرا، فتح كاميرا ومحادثات والكلام ده كله وجلسات خاصة بينهم يعني عبر الانترنت. نتج عن كده بقى ان هي الست دي بعد فترة اكتشف ان هي بتسجل له كل المحادثات ومقاطع الفيديو والكلام ده كله. فهو ابتدت تطلب منه، قالت له انا محتاجة منك مبلغ 50 ألف دولار او ان انا الحاجات دي هبتدي ابعتها لزوجتك واولادك ومعارفك. فالراجل طبعا حس بندم شديد جدا على ان هو اتعرف على واحدة، برضو ان هو وثق في واحدة ما يعرفهاش برضو المعرفة الشخصية. فابتدى بعد ما رجع نفسه قال انا كأن المبلغ ده ادبا ليا، وراح محول لها مبلغ 50 ألف دولار.
2: ده رقم
1: كبير، وحتى في وقتها برضو كان المبلغ رقم كبير مش صغير. بعد ما الموضوع اتقفل حوالي مثلا 7-8 شهور فوجئ بشخص بيبعت له رسالة. فهو مستغرب مين الشخص ده. بعد كده حاول يقول له انا عايز اتواصل معاك، ابتدى يتكلم معاه، قال له انا المحامي بتاع الفلانة الفلانية. طب هو استغرب، ايه المحامي، انت عايز مني ايه؟ قال له الحاجات اللي عندها انا اتكلمت معاها واقنعتها ان الحاجات دي نتسلمها لك، بس في مقابل ان انت هتحول لنا مبلغ 250 ألف دولار. فطبعا الموقف ده لما وصل الموضوع كبر كده، حس ان هو الموضوع مش هينتهي، مش هيقف عند حد معين. فالراجل جه من البلد اللي هو فيها وجه مصر في عز الاجواء اللي احنا بنتكلم فيها دي علشان يعمل اجراء قانوني ويبتدي يتخذ الاجراءات القانونية ضدهم، لان الموضوع مش هيقف عند حد معين. فلما جالنا وابتدى نفحص البلاغ ونسأله طبيعة العلاقة وازاي الكلام ده كله عشان ناخد أقواله في المحضر، لأن الراجل من وهو بيحكي الحوار والأحاديث بتاعته ابتدى يحس يحصل له حاجات غريبة كده، وشه يغير يبقى أحمر وأصفر ويبتدي يعرق عرق شديد. فإحنا طبعا في الأجواء المتوترة دي كلمناه عربية إسعاف، قلنا عشان إيه يعني نطمن عليه برضو عشان ما يبقاش لو هو في عنده أي مشكلة صحية ما تبقاش في جوه الوزارة في وسط الأحداث دي إن يحصل له حاجة،
2: يقول لك الشرطة اللي عملت.
1: فبالفعل جت عربية الإسعاف خدته مفيش حوالي ساعة إلا ربع كده احنا بنتواصل مع المسعفين بس عشان نعرف الوضع برضو ايه، عشان احنا بالنسبة لنا بلغ ابتدينا نشتغل فيه ولسه مخلصش يعني. فقالوا لنا ان الراجل توفى. فوفاة شخص زي كده هي دي بالنسبة ل يعني هي دي اللي اقدر اقول عليها ان هي دي قهر الرجال. الراجل دخل في علاقة مع واحدة ما يعرفهاش مجهولة عن طريق شبكة الانترنت، قدرت تغريه بطريقة ما تتوصل من خلال الكلام بينهم ان هي تقدر تتحصل على فيديوهات خاصة ليه، تبتدي تهددوا بيها وتبتزوا بيها. الراجل يحس ان هو حط نفسه ومكانته وعيلته لمكانة اقل وادنى ومش عارف يعمل ايه، ومن كتر القهر اللي هو حصل فيه ان هو من كتر الضغط النفسي والعصبي والموقف اللي هو فيه حصل له ان هو توفى في الاخر. فعشان كده احنا يعني حاجة زي كده برضو بنقول ان الواحد لازم تعرف ازاي تتعامل مع الشبكة المعلومات دي عشان تعرف تتواصل مع الناس ازاي وازاي تأمن نفسك بيها.
2: طب الاجراءات وقفت بعد ما توفى، كملتوا في اجراءات ولا خلاص انتهى؟
1: لا الاجراءات توقفت. بس احنا انا ليه بتكلم في نقطة زي كده، لان الحاجات اللي زي كده بتبقى مهمة ان انت يعني كان من الاولى ان انت لو كنت عرفت تتعامل في الموقف ازاي احسن ما تفضل ضغط نفسك الضغط الشديد ده اللي هو يوصلك لحاجة زي كده.
2: يعني اللي انت عايز تقوله حازم ان النهاردة لا قدر الله راجل او ست تعرض لنوع من انواع الابتزاز، احنا مش بنبرر ليه لانه مسلك خطا من الاول ان هو يوصل للدرجه دي، يحط نفسه في موضع شبهات.
1: مظبوط.
2: لكن ما تستسلمش للجاني، ما تبقاش ضحيه ايا من كان، توجه حرر محضر، في اجراءات قانونيه هتتبع، هتاخد حقك بالقانون. لكن النهارده حد يسجل لك يهددك يبدا يبتزك مره واتنين، فده في الاخر طريق هلاك.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: هذا من علامة التوفيق، أنك تحرص على الخير دائما، تتعلم العلم النافع، تزداد من العمل الصالح، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وهكذا في كل أحوالك ومراحل عمرك. لكن الختام هو المعتبر، ولهذا يتأكد على المسلم في ختام حياته وأواخر عمره أن يزداد من الخير. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا إذا وصل 40. اليوم الواحد منا إذا وصل 40 كأنه لا يزال في بداية عمره شابا، ولا يفكر في الموت ولا يفكر في الآخرة، إلا إذا شاب وبلغ 70 أو 80 بعد ذلك يفكر. فالمسلم ينبغي عليه أن يكون على الخير والطاعة في كل أحواله، لأنه لا يدري متى يفجأ الموت، متى يكون آخر عمرك. أنت تؤمل أن تعيش 60 سنة 70 سنة، ما تدري، يمكن أن يكون آخر عمرك هذه السنة التي تعيشها، أو بعد سنة أو سنتين، أو بعد يوم أو يومين، ما تدري. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يختم له بالخاتمة الحسنة فعليه بالاستقامة، عليه بالاستقامة في كل مراحل عمره، من صغره في شبابه، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن عاش على شيء مات عليه. فإذا ينبغي على المسلم أن يزداد.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: من الخير، وخاصة في أواخر عمره إذا شاب أو تقدم به العمر، لأن العبرة بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فإذا ختمت عمرك بطاعة الله تعالى، فيرجى لك أن يغفر لك كل ما سبق، لأن التوبة تجب ما قبلها، فهذا من فضل الله تعالى على المسلم.

يعني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني أولم نعمركم عمرا يتذكر فيه من تذكر، تستطيع أن تتذكر فيه وأن تتوب فيه إلى الله. ثم على وعلى هذا قال وجاءكم النذير. قال النووي قال ابن عباس والمحققون معناه أولم نعمركم 60 سنة، يعني هذا عمر طويل يتذكر فيه الإنسان ويمكن أن يستدرك وأن يراجع نفسه وأن يتوب إلى ربه وأن يزداد من الخير. قال ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 18 سنة، أولم نعمركم ما تذكر في من تذكر 18 سنة، وهذا كافي للتذكر، لأن الإنسان ممكن أن يبلغ في عمره 13 سنة مثلا أو 15 سنة أو 15 سنة، فيكون عنده سنة سنتين ثلاث تكفي للتذكر. السنة ما شاء الله فيها 360 يوم تقريبا، فالأيام طويلة إذن. ثم قال وقيل 40 سنة، قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. شوف كيف كان السلف من أهل المدينة، الواحد منهم إذا بلغ 40 سنة خلاص قطع للعبادة، تفرغ للعبادة، لأنه سيلقى ربه جل وعلا، ما بقي من العمر إلا القليل، مضى أكثر ممكن من نصف العمر. نسأل الله تعالى أن يوقظنا من غفلتنا. وقيل هو البلوغ، وفي الحقيقة هذا يصدق على أي عمر وأي زمن يستطيع فيه الإنسان أن يتذكر، ولو كانت أيام معدودة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني حتى لو بلغ وعاش أياما فيصدق عليه هذا الأمر، أنه الله تعالى أمد له في عمر، حتى لو أمد لك شهورا أو سنوات. فلا بد أن يعرف الإنسان أنه إذا بلغ فهو محاسب على كل شيء، فهذا عمر أعطاك الله تعالى إياه، والله تعالى يفعل ما يشاء، هذه الدنيا اختبار، ممكن يعطي هذا بعد البلوغ سنة أو سنتين، ممكن يعطي هذا بعد البلوغ 5 سنوات، يعطي هذا 50 سنة، هذا يرجع إلى حكمة الله تعالى ومشيئته جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذن قال وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في آيات كثيرة ألم يأتكم نذير، يعني رسول من عند الله، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما والله أعلم، يعني الشيب هذا من النذر لا بأس، وجاءكم النذير يعني الشيب، لأن الشيء يذكر الإنسان بقرب أجله. ثم ذكر الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر، إذن أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، فإذن ليس له عذر أمام الله تعالى، ما يقول أنا ما كان عندي فرصة في الحياة ومرت الحياة بسرعة وما شعرت بها، الله أعطاك عمر 60 سنة، كيف بعد ذلك الإنسان يصر على الشهوات والمعاصي؟ وهذا في الحقيقة في زماننا من الغفلة الشديدة التي عمت الناس إلا من رحم الله، وصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في 2، حب الدنيا وطول الأمل. اليوم الواحد يعمل لدنياه في شبابه ويتزوج ويبني بيتا ويخلف أولادا، ما عليه، هذه حياته يتمتع بها، لكن لا تنسى ربك، لا تنسى آخرتك. طيب بعد أن يعمل ويتقاعد من عمله
ممكن يكون عمره في الخمسينات أو بلغ الستين، بعد

كذلك ما شاء الله يفكر في مشاريع جديدة. الآن أنت تفرغت خلاص، الحمد لله جربت كل شيء في الدنيا، فلماذا ما تجعل آخر عمرك لله جل وعلا؟ تجعل آخر عمرك للدار الآخرة، ما بقي لك من هذه الدنيا إلا أيام معدودة أو سنوات معدودة، ما تدري متى تسقط في قبرك.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. تواصل فرق الرقابة في خور مكسر بعدن متابعة الأسعار والأوزان في الأسواق والأفران دون ضبط مخالفات. ونفذت إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت محاضرات بالمكلة للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني. عربيا وعالميا، أزيلت لافتات القنصلية البريطانية في القدس الشرقية تمهيدا لإغلاقها بقرار إسرائيلي على خلفية العقوبات على المستوطنات. واستأنفت الرحلات الجوية المباشرة بين النجف وطهران بعد توقف عدة أشهر مع تسيير رحلات يومية بين المدن. اقتصاديا، حذرت كرواتيا من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم على أوروبا، داعية إلى حلول مشتركة لمواجهة الأزمة. ووكالة الطاقة الدولية تسرع سحب المخزونات النفطية الاستراتيجية مع إعطاء الأولوية للديزل لمواجهة نقص الإمدادات. رياضياً، حقق فريق زد فوزا كبيرا على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. وتوج المنتخب السعودي بكأس الخليج للمرة الرابعة بعد فوزه على الإمارات بهدفين دون رد في المباراة النهائية. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

إذن استعد لآخرتك. للأسف الآن تجد كثيرا من كبار السن تفكيرهم الآن يبدأ مشروع آخر من حياته، يبدأ يفكر في تجارات، في مشاريع، طلبا للدنيا. إلى متى؟ إلى متى الغفلة؟ إذا وصلت 50 سنة 60 سنة قل لماذا ما أحفظ القرآن الكريم؟ لماذا ما تفرغ في الصباح لقراءة القرآن والقيام بالقرآن في صلاة الضحى؟ ممكن يصلي يقرأ 4 أجزاء 5 أجزاء في ساعتين، في 3 ساعات وهو يعني مرتاح، ويعتكف في المسجد ويسأل العلماء ويطلب العلم ويحضر دروس العلم، فيزداد إيمانا حتى يلقى الله تعالى بشوق للقاء الله ومحبة لله وخشية لله. أما أن يلقى الله قلبه مليء بحب الدنيا، إذا ماذا فعلت في دنياك؟ حتى آخر عمرك جعلت للدنيا. فنسأل الله تعالى السلام والعافية، نسأل أن يوقظ قلوبنا. الله الإنسان الإخوة إلى متى يلهث خلف الدنيا؟ إذا رزقك الله تعالى ما يكفيك في أمر دنياك، تفرغ لآخرتك، تفرغ للعلم، تفرغ للقرآن، تفرغ للعبادة، فهذا الذي سينفعك عند الله. والله ما ينفعك شيء من الدنيا، لن تحمل معك شيء من هذه الدنيا، لا مال ولا ولد ولا وظيفة ولا ملك ولا ترقية ولا جاه ولا شيء. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فإذا على الإنسان أن يستيقظ من غفلته ويعمل لآخرته. كفاك غفلة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لكنك ما ينفع الندم بعد أن تدفن في قبرك، ما ينفعك الندم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء؟

0: مثله. فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر. وهذا من حسن سياسة عمر رضي الله عنه، كما قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقال: وشاورهم في الأمر. فكان وهو خليفة المسلمين مجلس الشورى عنده أشياخ بدر كبار الصحابة، ولكن من بينهم شاب صغير وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس كان طفلا صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بلغ إلا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شغوفا بالعلم حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن. وعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس رضي الله عنهما يمر على كبار الصحابة رضي الله عنهم ويطلب عندهم العلم، تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبيت عند باب أحدهم حتى يخرج من بابه، من باب البيت، فيتلقى عنه العلم. قل: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا وبعلمائنا. ولما سئل: بما نلت هذا العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. ولهذا كانت له هذه المرتبة العالية في دقة الفهم وسعة العلم. فعمر رضي الله عنه كان يدخله مع أشياخ بدر، مع كبار الصحابة، عندما يستشيرهم. وكان كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أن بعد أن يصلي الضحى وقت الشروق كان يدعو عبد الله بن عباس وفتية من قريش ممن تعلم القرآن، فيجلسون يتذاكرون القرآن حتى يرتفع النهار. فبعض الصحابة وجد في نفسه، يعني غضب قليلا وقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ يعني دخل في نفوسهم شيء من الغيرة، يعني نحن عندنا أولاد مثل ابن عباس، لماذا يدخل ابن عباس ما يدخل أولادنا؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، يعني أنتم تعلمون مكانته. يقول: فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. أحس ابن عباس أنه ما دعاه في هذا اليوم إلا ليريهم مكانة ابن عباس. ولماذا عمر رضي الله عنه يدخل عبد الله بن عباس في مجلسه؟ فيقول: فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. يعني هؤلاء فسروا سورة النصر التفسير الواضح الذي يفهمه كل مسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا في فتح مكة. قال: فالله تعالى أمرنا أن نحمده وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح لنا، وهذا المعنى الظاهر. لكن عمر أراد المعنى الذي كما يقال ما وراء السطور، يعني أراد تدبر القرآن بصورة عميقة أعمق من هذا المعنى. سكت بعضهم لم يقل شيئا، لأن علم أن عمر ما يسأل سؤالا واضحا إلا لمقصود آخر، ولا لماذا يسأل مثل هذا السؤال الواضح؟ ما يريد الإجابة الواضحة، يريد فائدة أخرى. فقال: فما تقول يا ابن عباس؟ أو قال أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. يعني نعم هذا معنى واضح، ابن عباس ما ينفي هذا المعنى، لكن عنده معنى آخر لسورة النصر. ما هذا المعنى؟ قال فما تقول؟ يقول ابن عباس قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. انظر إلى دقة الفهم الآن، سبحان الله، هذا من نعمة الله على العبد أن يؤتيه فهما في القرآن الكريم. فقال هذه السورة تدل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت قريبا. كيف عرف ابن عباس؟ أين أخذ هذا من سورة النصر؟ انظر، الله تعالى يقول إذا جاء نصر الله والفتح، فتحت مكة، انتشر الإسلام، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكان ابن عباس فهم أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى لأن يبلغ الناس دينهم. الآن الدين كمل ومكة فتحت والناس دخلوا أفواجا في دين الإسلام، فماذا بقي؟ كان ابن عباس فهم من قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، تأمل، ما قال هنا فاشكر نعمة الله على الفتح، لا، أمره بالتسبيح والاستغفار. وفهم ابن عباس أن العبادات تختم بالاستغفار، فلما سمع أن الله تعالى يأمر نبيه بعد أن انتهت وظيفته يأمر نبيه بالتسبيح والاستغفار، فكأنه يقول تهيأ يا محمد للقائنا، فأجلك قريب، انتهت وظيفتك في الأرض، ما بقي إلا أن تلقى الله. ولهذا قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اختم عمرك وحياتك بالاستغفار والتوبة إلى الله، تهيأ للقاء الله. تأمل كيف فهم ابن عباس من هذه السورة اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. ولهذا تقول عائشة يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة فيها إعلام بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته اجتهادا عظيما في طاعة الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ففي السنة التي مات فيها اعتكف 20 يوم، وكان يعرض القرآن على جبريل مرة، ففي السنة التي مات فيها يعني بعد في آخر رمضان عرض القرآن على جبريل مرتين، لأنه يعلم أن هذه آخر عرضة وآخر رمضان. فزاد في أعمال الخير، زاد في عبادة الله تعالى. يعني انظر، إذا كان سيد المحسنين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يأمره الله تعالى بأن يختم عمره بالتسبيح والاستغفار، وليس عنده ذنوب، غفر الله لما تقدم من ذنبه وما تأخر، فماذا نقول نحن؟ نحن المسيئون المقصرون المذنبون، والواحد منا ما يدري متى يختم له، ما يدري متى يأتيه الأجل. ولهذا ذكر الإمام النووي هذا الحديث في باب الحث على الازدياد في الخير في أواخر العمر. الإنسان في آخر عمره يتوب إلى الله ويكثر من التسبيح والاستغفار، حتى قالت عائشة رضي الله عنها يعني كما في الحديث الذي بعده متصل بهذا الحديث، تقول رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. قال النووي معنى يتأول القرآن يعني يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، فالله تعالى قال له فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا امتثال لأمر الله تعالى فسبح بحمد ربك، يقول اللهم اغفر لي، هذا امتثال لقوله واستغفر إنه كان توابا. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ يعني حتى في رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يجلس ولا يقوم ولا يذهب ولا يأتي إلا يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أو استغفرك وأتوب إليك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها. وفي رواية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي وهي فتح مكة، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح والاستغفار في ختام عمره. وتأمل كيف أن العبادات في الإسلام تختم بالاستغفار. بعد الصلاة نقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. بعد قيام الليل الله تعالى قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، استغفار بعد طول القيام. وكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لماذا يأتي الاستغفار بعد عبادة الله؟ أنت ما فعلت معصية، لكن تأمل بعد العبادة تستغفر الله تعالى، هذا الاستغفار في تعظيم لله، كأنك تقول يا رب أنا مهما عبدتك مهما صليت مهما قمت الليل فأنا محتاج إلى مغفرتك لأنك العظيم، مهما عبدتك لن أوفي قدرك، لن أوفي ما تستحقه من التعظيم والإجلال والعبودية، فأنا أعترف بعجزي وتقصيري وذنبي فأستغفرك يا رب، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وأيضا هذا الاستغفار يدفع العجب والغرور من نفسك، ما تقول أنا أصلي وأنا أقوم الليل، لا، حتى بعد طاعة الله تعالى تستغفر الله تعالى حتى ما يدخل في قلبك العجب والغرور. وكذلك هذا الاستغفار ليسد الخلل الذي يقع في العبادة. كل واحد منا يصلي لكن قلبه يتفلت يمينا ويسارا ويفكر في كذا وكذا، فعباداتنا فيها نقص فيها قصور، فيأتي هذا الاستغفار يجبر الخلل ويسد النقص. وهكذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو طاعة كله لله تعالى، كله طاعة لله، فناسب أن يختم بالتسبيح والاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا علينا أن نكثر من هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم باقتراب أجله، لكن نحن من يعلمنا؟ ما يدري الواحد منا متى يأتيه الموت، الموت ما يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا صحيحا ولا مريضا، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذا الواحد يستعد للموت في أي لحظة بهذه الكلمات، والله ما أنفع هذه الكلمات وما أعظم هذه الكلمات، توحيد تسبيح وحمد لله واستغفار لله وتوبة إلى الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا الذي سينفعك عند الموت. تخيل أنت تكثر من هذه الكلمات وجاءك الموت وأنت تكثر من التسبيح والحمد والاستغفار لله، يأتيك الموت وأنت على توبة لله. إذن ما تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. ف فكم من مريض عاش، قال فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حين من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس جهزوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. إذا تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فالإخوة والله لا أنفع للعبد من أن يكثر من ذكر الله تعالى ومن التسبيح والاستغفار، أكثر من الاستغفار، داوم على الاستغفار حتى إذا جاءك الموت تكون قد تبت إلى الله من ذنوبك وتهيأت للقاء ربك. فهذه أعظم عدة للقاء الله، أعظم ما تدخره عند الله أن تذكره وتعظمه بهذا التسبيح وتحمده وتستغفره جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يبارك لنا في أعمارنا وأن يحسن خاتمتنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات، خلاص خليها علينا.
5: الله لا حملني
6: ولا حملني،
5: واحملوني قرابر.
4: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
7: أنا عم بحلم ليل النهار،
4: وأكلة على السفرة.
5: الرز مليان تلهوري والصانونة في بحوتة صيت وقوشو فوني.
4: وصفة يمكن تفيدك، ومثل قديم يمكن أنت تعرفه، ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك. خليها علينا، معي أنا دينا المدني، كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
8: كان صديقي وكانت حبه الأبد، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكدي. أما أنا الشاهد المجروح، بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي. هل قابلتك وهل حدثتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر. هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها، يا لطيشي لا بديل لها. ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكى صديقي، كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي وبكت كإعصاري، هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما، لكنني أوصيك خيرا به كأنني صرت له أما. بالله هل ما زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس، إحساسه العالي سيقتله، إحساسه العالي سيقتله، خوفي عليه لا على نفسي. بلغه بلغه إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها، وليتجه لشواطئ أخرى، فسفينتي بيديه أغرقها. سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمتني وكلمني لصبح غدي ما فارق الهاتف السهران. كف يدي سيفان من نار تختصمان في كبدي، عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد، ففيكم الآن شوق الأم للولد.
6: ملكة النصابين اسمها لوجا أكتينوفا، كانت واحدة صارخة الجمال، كانت بلغارية ومقيمة في ألمانيا. أول ما طلع البيتكوين ناس كتير شافت البيتكوين وإزاي الارتفاع وحققت أرباح كتير لناس، فقالت ليه ما عملش نفس الفكرة ديت. ارتبطت بصديق لها كان اسمه سباستيان. سباستيان ده كان ماهر في التسويق وكان مدير لأحد شركات التسويق الكبيرة، بدأ يعمل لها دعاية، وبعدين عملوا حفلة كبيرة في ملعب كرة قدم، حضروا حوالي 50,000 بني آدم، وهي الإعلان عن عملة جديدة زي البيتكوين اسمها الواين كوين. من هنا لقبت بأنها ملكة الكريبتو. هذه الملكة جمعت حوالي 8 مليار دولار من هذه العملة، كل واحد شايف أرباحه بتزيد، بس دي على الشاشة. وخدت جواز سفر دبلوماسي من الإمارات وبدأت تنقل من دولة للتانية، لكن بدأت تشك في حبيبها اللي هو سباستيان، فبدأت تحط له مايكات وميكروفونات في الشقة. اكتشفت ان هو على علاقة بالإف بي آي وبيدي اخبارها للإف بي آي، وبدأ ان هما بيخططوا ازاي يتم ضبطها، بس يتم ضبطها بالاموال او الممتلكات، فهو كان بيجمع لهم اصول الممتلكات اللي هي بتملكها. فقررت الهرب. اخر مشاهدة لأكتينوفا كان على طائرة متجهة الى اثينا، ومنها الى نيكوسيا وليمسول، وبعدها اختفت. وضعها الاف بي اي ضمن اخطر 10 مجرمين على قوائم الانتربول الدولي، يعني هي مع عتاة المجرمين مع عتاة الارهاب.

0: عاد الغد صوت كل الناس
1: يقول أشهد إن الله عطى وجهك قبول، كل ما أشوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافية، سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية، أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما ريشك الناعس كسول، كن عينك في هدبها غافية، نصف ساعة فاهي بوجهك، وأقول أشهد إن وجهك يجيب العافية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقاء. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
4: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
5: المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن، عين الهيئة العليا للأدوية لمراقبة الجودة وضمان السلامة بعد التسويق. عادة ما تكون الأدوية فعالة وآمنة عند استخدامها بشكل صحيح، لكن من الضروري مراقبة وتقييم أي مخاطر محتملة قد تظهر أثناء أو بعد الاستخدام بهدف الحفاظ على مأمونية وجودة الأدوية. في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، نضع سلامة المرضى في مقدمة أولوياتنا، ومن هذا المنطلق يقوم المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بمهامه التخصصية في رصد وتحليل ومتابعة الآثار الجانبية والمشاكل المحتملة في جودة وفعالية الأدوية. تعد اليقظة الدوائية ركيزة أساسية لضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية من خلال اكتشاف التفاعلات الضارة، تقييم المخاطر واتخاذ إجراءات وقائية فعالة، حيث يعمل فريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بكل مهنية والتزام على رصد هذه المخاطر والتعامل معها، وأيضاً بالتنسيق مع مسؤولي التيقظ الدوائي التابعين للمركز في مختلف المحافظات، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وضمان حصول المواطنين على دواء آمن وفعال، ومن خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والمشاكل المتعلقة بسلامة الأدوية، يتمكن المركز من تحليل البيانات واتخاذ القرارات التي تسهم في تعزيز مأمونية وجودة المنتجات الدوائية المتوفرة في السوق المحلي. للإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشاكل في جودة وفعالية الأدوية، يمكنكم التواصل معنا عن طريق رقم الواتساب 47-51-05-6 أو عن طريق تطبيق السلامة الدوائية. كما يمكنكم الحضور مباشرة إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في مبنى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، عدن خور مكسر أمام مطار عدن الدولي. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
4: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع موني جرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: الآن استراحة الظهيرة.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

بالضبط على اول تمام.

اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الاخبار من راديو عدن الغد ونبداه محليا. تواصل فرق الرقابه في خور مكسر بعدن متابعه الاسعار والاوزان في الاسواق والافران دون ضبط مخالفات. ونفذت اداره البحث الجنائي بساحل حضرموت محاضرات بالمكلا للتوعيه بمخاطر الابتزاز الالكتروني. عربيا وعالميا، أزيلت لافتات القنصلية البريطانية في القدس الشرقية تمهيدا لإغلاقها بقرار إسرائيلي على خلفية العقوبات على المستوطنات. واستأنفت الرحلات الجوية المباشرة بين النجف وطهران بعد توقف عدة أشهر مع تسيير رحلات يومية بين المدن. اقتصاديا، حذرت كرواتيا من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم على أوروبا داعية إلى حلول مشتركة لمواجهة الأزمة. ووكالة

فقد دولية تسرع سحب المخزونات النفطية الاستراتيجية مع إعطاء الأولوية للديزل لمواجهة نقص الإمدادات. رياضياً، حقق فريق زد فوزاً كبيراً على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. وتوج المنتخب السعودي بكأس الخليج للمرة الرابعة بعد فوزه على الإمارات بهدفين دون رد في المباراة النهائية. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن غد للإعلام. دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. نتكلم عن الاستقامة والاتباع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا أمر الرب سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته من ورائه بالاستقامة. والاستقامة هذه، عندما تسمع الاستقامة، استقامة هي أوامر ونواهي. تستقيم أي تمتثل ما طلب منك فعلا وهو الأوامر، وما طلب منك نهيا وهو وما طلب منك كفا وهو النواهي. ولهذا عندما يسمع الإنسان الكف والفعل والأمر والنهي يرى أن هذا تضيق عليه، وفي الحقيقة هذا ليس بتضييق، لأنه يجيئك من الرحيم، يجيئك من الرؤوف، يجيئك من اللطيف بعباده. فلا يأمرك إلا بما فيه المنفعة لك، أدركتها الآن أو تجلت لك في عواقب ذلك. فربنا يقول: فاستقم كما أمرت. يأمر بالاستقامة لماذا؟ لما في غب الاستقامة من من من من من العواقب الحميدة.
0: لماذا السين فضيلة الشيخ؟ يعني لماذا هي لم تكن إقامة الدين؟
1: لا، هو إقامة الدين أي جعله قيما. هو المطلوب الآن ليس الاستقامة، ليس المطلوب استقامة الدين، الدين مستقيم.
0: نعم.
1: المطلوب الاستقامة على الدين. أي يا أيها السالك للدين المستقيم استقيم عليه. لا تكون أنت معوجا على شيء مستقيم، هذا لا يكون. كما استقام هو، استقيم أنت في سلوكك عليه. اهدنا الصراط المستقيم، هو هذا تطلب منه، أن يهديك الصراط المستقيم.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: فلما هداك أمكث مستقيما عليه، فاستقيم كما أمر، استقيم على هذا الصراط الذي هو مستقيم. في مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط لأصحابه خطا مستقيما، وخط على جانبتيه خطوطا، فقرأ صلى الله عليه وسلم قال: هذا سبيل الله، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه،
3: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم.
2: وإذا تبعت السبل خرجت عن الاستقامة، فلم تستقيم كما أمرت، فاستقيم كما أمرت. ولماذا؟ للعاقبة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي ثم استقاموا كما أمروا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا من شيء يتوقع، ولا تحزنوا لشيء فات، لا يفوتكم شيء يحزن عليه، ولا يصيبكم شيء تخافون منه. لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. النزول بسرعة، النزول هو قراء الضيف الذي يؤتاه على وجه السرعة. جاءك ضيف، نحن في المغرب يجلس صينية أتاي هذه تنزل بين يديه معها إما اللوز حلوى كذا إلى آخره. أنتم يجيك الضيف القهوة، هذا هو النزل الذي يؤتى به بسرعة من غير انتظار. أما ثم بعد ذلك يهيأ ما يهيأ من, من, من غيره. فهذا الذي يذكره ربنا يأتي على وجه النزل بسرعة، يأتي لمن يدخل الجنة. نسأل الله أن نكون من أهلها. فهذه ثمرة الاستقامة، ألا تخافوا ولا تحزنوا. لكن هنا ثلاثة ملاحظ يا شيخ مشاري. عندنا ثلاثة مقامات. المقام الأول هو مقام الاستقامة لله، والمقام الثاني هو مقام الاستقامة بالله، والمقام الثالث هو مقام الاستقامة كما أمر الله. مقام الاستقامة لله أي لوجهه، أي لأجله، أي لأنه الداعي إلى ذلك، لا لكذا وكذا مما يفسد التوجه والقصد
3: والنية.
2: الاستقامة لله لأنه هو أراد أن تكون مستقيما، أراد لك الاستقامة. فإذا استقمت في باب الصلاة تستقيم كما أراد، تستقيم لأجله. وإذا استقمت في باب الزكاة لأجله، وإذا استقمت في باب الحج لأجله. لا يقال الحاج، ما أدري أنا عندكم في المشرق هل هذا لقب شائع عند الناس؟ نعم. يقال الحاج فلان الحاج فلان. نعم. لكن هذا في أصقاع كثيرة من بلاد المسلمين موجود.
3: صحيح.
2: فكثير منهم ربما حج يحب هذا اللقب. نعم. أن يقاله سي الحاج، سيدي الحاج. نعم. لا تحج، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالاستقامة لله. نعم. والاستقامة بالله، بقوة الله، هو الذي أقدرك على الاستقامة. ولولا أن الله أعانك على الاستقامة ما استقمت. وما بكم من نعمة فمن الله، أجل النعم عليك الاستقامة، ولولا أن الله وفقك إليها ما توفقت. فهذا ينبغي دائما أن يذكره الإنسان، وأنه ليس إذا استقام بكده وبجهده وبأنه هو كذا وبأنه طالب علم جيد وبأنه مسلم تقي. لا لا، المسلمون موجود ملأ ظهراني الأرض، ولكن كم من رواحل في هؤلاء. والاستقامة بالله أن تعلم أن الله الذي وفق، وأن الله الذي سددك، وأن الله الذي هداك، وأن الله الذي أرشدك، وأن الله الذي يسر لك سبيل الاستقامة، ولولا أن الله يسرها لم تتيسر.
3: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
2: أيوة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والثالثة الاستقامة كما أمر الله، كما أمرت. أنت لست تستقيم كما تزين لك نفسك الاستقامة،
3: أو تستحسن.
2: إيه هذا هو الدين. تستقيم كما أمرت، أنت مأمور، ينبغي أن تستشعر هيمنة هذا الدين عليك. وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
3: وهنا تأتي أهمية الاتباع وترك الابتداع. كما أمرت
2: طبعا. أنت قد كفيت، لماذا تجتهد في طرائق تعبد بها ربك؟ كفيت. هذا كان يجتهد فيه زيد بن عمرو بن نفيل، الذي أراد أن يعبد الله على طريقة لا يدري كيف هذه الطريقة التي يحبها، والله لا يعلمها. أنت ربنا سبحانه أعلمك الطرق التي تعبده بها.
3: يعني الأصل في العبادة شيخ المنع،
2: بحسب العبادة، لأنه تدري أنت العبادة هذا مصطلح واسع. هل يراد بالعبادة العقود؟ هل يراد بها العبادة المحضة؟ هل يراد بها؟ هذا خلاف أصولي طويل عندهم. لكن المهم أن تقول الأصل في العبادة الاتباع.
3: نعم. لا الابتداع.
2: كان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. إمام مالك يا شيخ بشاري أمره عجيب في هذا الباب، يرى أشياء من الابتداع لو يحاسب الناس بميزان مالك في ذلك الزمن لطردوا جميعا، يعني لا أقول جميعا، لكن لطرد كثير منهم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا على غيره. مالك يصلي ذات يوم فوجد إنسانا يمكن شد به الحر، فخلع رداءه فوضعه أمامه، فلما سلم الناس رأى مالك الرداء موضوعا أرضا، نظر إلى هذا الذي وضعه وعرف أنه ليس من أهل المدينة، قال: لولا أنك لست من أهل المدينة لأمرت بك لصنع بك كذا وكذا، تحدث في مسجدنا هذا الحدث. رأه حدثا
3: جديدا،
2: أن يوضع الرداء في الناس. ما
3: هنا ومن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان
2: صدقت، ولكن هذا يرقى إلى أن يكون بدعة؟ ولكن ما هذا
3: من الحر يعني؟
2: يعني هو لماذا مالك يعني يضيق في مثل هذا؟ لأنه يخشى أنه هذه التي لا تعدها شيئا تسوقك إلى واحدة يعني تعدها شيئا.
3: نعم.
2: ثم منها إلى شيء، ثم منها إلى
3: تستحسن وتفتح
2: الباب، فهو يقطع الدابرة من الأول. وهذا يدلك على شدة المتابعة التي كانوا عليها.
3: ذلك الشافعي كان يقول: من استحسن فقد شرع.
2: هذا أيضا أنت يا شيخ بشاري تدخلين في بعض في مضايق صعبة شوية. هذا كلام الشافعي هذا حق وصدق، لكن ينبغي أن يضع موضعه، لأننا في أصول الفقه عندنا شيء نسميه الاستحسان، وهذا الاستحسان للأصوليين في خلاف طويل في تعريفه.
3: وما يقصد الأصولي يعني؟
2: هو هو هو أول من وضع كتابا في أصول الفقه.
3: لا أقصد الاستحسان الفقهي، ما يقصد.
2: إيه لا، ما لا نعرفه في الشرع استحسانا إلا هذا الشيء، يعني اللفظ الشرعي الاستحسان لا نعرفه إلا هذا الذي هو في أصول الفقه. الاستحسان لغة هو أن تجد الشيء حسنا، ولكن المقصود هو هذا، يعني أن ترى شيئا لم يكن عند العباد الذين كانوا قبلك. لم يكن عندهم وانت استحسنته. فأنت شرعته. هذا المقصود. ولماذا يكره هذا ولا يحب؟ لأنه مفارقة لما كفيته. أنت نحن كفينا يا شيخ
3: كما أمرت.
2: كفينا.
3: نعم.
2: في الاجتهاد تجتهد فيما أبواب الاجتهاد كثيرة جدا. ديننا
3: كامل،
2: ثم هو ليس يقيدك، لا يطلقك ويطلق يديك في جهات كثيرة، اصنع فيها ما تشاء واجتهد وافعل ولكن يجيئك إلى جهة يقول لك: لا، هذه أنت كفيتها، تصنع هكذا. الآن تخيل أنت إنسان يقول لك مثلا الزكاة 2.5%، هذا الذي أوجبه الله في زكاة العين، يقول لك: أنا طيب، أنا أرى أن أخرج 5%، الحمد لله الخير موجود وكذا وكذا. نقول: لماذا لماذا لماذا أنت كفيت هذا الباب؟ هذا ليس محل اجتهاد. باب الزكاة المفروضة هذا باب كفيته. وباب النفقات والنفل هذا أنفق كما تشاء، يعني أعطي هكذا وهكذا،
3: بل ربما تؤجر على الزكاة وعلى الاتباع، على التمسك بالنسبة هذه.
2: هذا يعني هذه هي الزكاة، نحن لا نعرف زكاة نسبة أخرى في باب العين، 3%، 5%، 50%، هذه لا نسميها زكاة، نسمي الزكاة 2.5%، وما عدا ذلك فهو نفقات مستحسنة. والإمام مالك رحمه الله كان يخاف، لأنه بعض الفقهاء يقول لا بأس من أن تزيد، لا بأس من الزيادة، الشرع أوجب عليك 2.5%، أنا أعطي 3، أنت أعطيت الواجب وزيادة. مالك رحمه الله كان يكره ذلك، لماذا؟ لأنه يخشى إذا تمادى الناس على ذلك أن تنسى المقادير الشرعية. يجيء بعد جيلين، 3-4 أجيال، قوم لا يدرون ما المقادير الشرعية، لأن الناس كانت تزيد تزيد تزيد.
3: وهذا باب لتحريف الدين، يعني
2: باب لدخول الخلل فيه.
3: نعم.
2: فلذلك استقيم كما أمرت، والجهة التي أطلق لك فيها العنان فاصنع فيها ما تشاء. أنت الظهر لا يمكن أن تصلي 6 ركعات، تقول الله شوف أن هذه 4 ركعات أستقلها في الظهر
3: اجتهادا،
2: تجدها قليلة في الحق، وأنا أحس أن رصيدي الإيماني أقوى من هذا فسأصلي الظهر 40 ركعة. نقول لا، صلاتك باطلة، إن نويت بال40 ركعة. لا تقول لله أنا أتيت بالواجب وزيادة، لا، أنت أبطلت الواجب بتلك الزيادة
3: وقدمت النقل على العقل برضه.
2: يعني قف عند 4.
3: نعم.
2: وتنفل كما تشاء. هذه النافلة الشرع أطلق لك العين نافعة، لكن هذه استقيم كما أمرت.
3: ومن تاب معك شيخ.
2: إيه، هذه ليست سبيلك وحدك، هذه سبيل التائبين معك المسلمين. هذه
3: ما سر هذه الإشارة ومن تاب معك؟
2: من رجع معك إلى الله، لأنهم كانوا قبل ذلك خارجين عن منهج الله، كانوا بعيدين عن مراد الله في خلق الله، فتابوا رجعوا من مراداتهم التي كانوا عليها وجدوا عليها آباءهم وأجدادهم إلى مراد الله فيهم المتجلي في رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت يا رسولي فاستقيم كما أمرت، وهؤلاء الذين معك فليستقيموا كما رأوك استقمت.
3: هم أولى بالنصيحة، بهذه النصيحة،
2: ونحن من بعدهم أيضا.
3: لا.
2: وهو في الحقيقة ما لو أنها لم تنزل هذه الآية لهم ما كانوا ليفارقوا متابعته صلى الله عليه وسلم قيل أنمله. نحن الذين هم أولى بها، لأنهم هم يرونه صلى الله عليه وسلم كيف ما صنع يصنعون. يعني حتى أحيانا قد واحد يجتهد اجتهادا، لكن إذا ذكر ذكر. معاوية رضي الله عنه كان يطوف بالبيت فيستلم الأركان 4، الحجر الأسود، الركن الذي في الحجر الأسود، الركن اليماني، والركن الشامي، يستلمها 4. المشروع الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستلم الركن الذي فيه الحجر الأسود، إما بتقبيله من غير يعني حطم للناس عليه، إما بتقبيله أو بمسه باليد ثم تقبيلها، أو بمسه باستلامه بعكاز أو بعصا، ولكن لا تقبل العصا. هذه أنواع الاستلام الحجر الأسود. الحجر اليماني يستلم بلمسه من غير تقبيل ولا شيء، هذا المشروع في أركان الكعبة 4. معاوية رضي الله عنه كانوا يستلموا 4، طوافي يستلموا 4، فقال ابن عباس لما تستلموا هذين الركنين ولم يكن يستلموهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له معاوية ليس شيء من الكعبة مهجورا، لا ينبغي أن يهجر شيء من البيت. فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت.
3: الله أكبر.
2: مراجع.
3: توقف،
2: استقيم كما أمرت.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شكرا لك فضيلة الشيخ.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.

0: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

0: يعطيكم العافية، شكرا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: عاشوا عاشوا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.

0: يبدأ الصباح، وهنا يستمر صوت الناس عبر أثير إذاعة عدن الغد 899 و 959 FM.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: أذن الغد صوت كل الناس.
1: كانت صباح، صباح دي كانت بنت تعمل ممرضة في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة، وكانت البداية جالي بلاغ، فالمخبر خبط عليا في إيه، قال لي ده في واحد بيبلغ إن ابنه توفى وبيقول إن في شبهة جنائية. كلمت مفتش الصحة دكتور صلاح، كان صديق ليا، وانتقلنا إلى مسرح الجريمة. دخلنا شقة قتيل وهو كان عريس ليلة الدخلة. بدأ مفتش الصحة مجرد ما دخل وعلى طول في نفس التوقيت قال لي في شبهة جنائية، وفي نفس الوقت لاحظت كان نظري على طول على العروسة، فلاحظت إن مفيش دمعة واحدة عروسة وليلة الصباحية وعريسها توفى بهذا المنظر. فالمهم خدتها المكتب واتحفظنا على مسرح الجريمة، واخترت الجهات المعنية واخترت النيابة العامة واخترت القيادات عندي، وبدأت أناقش صباح. احكي لي يا صباح، احكي لي من ساعة ما كنت طفلة صغيرة رحت فين وفي مدارس ايه؟ قالت لي احنا كنا قاعدين في منطقة في القليوبية، وكان في شخص تعرف على الأسرة وكان بيزورني، بيزور البيت يعني الأسرة، وتوطدت العلاقة بوالدها. هذا الشخص جاء في يوم ما كانش في حد موجود ويتعدى عليها وفض غشاء البقرة. البنت خافت تقول لأهلها، انتقلوا من هذا المكان راحوا منطقة شبرا الخيمة، وفي الوقت ده هي حصلت على دبلوم تمريض وتعينت في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة ممرضة. تعرفت على شاب حبته وصار في علاقة بينها وبينه، ولكن اكتشفت ان هو بيتسلى بيها وانتهت العلاقة بينهم. وأسرتها قالت لها انت كبرت في السن، لان كان ليها أخت شقيقة أصغر منها واتجوزت، فتقدم ليها شاب عشان يتزوجها، شاب من الصعيد. هي قالت ان هو كان شاب مهذب قوي، لكن هي ما حبتوش وعرضت على أهلها أن هي تفسخ الخطبة، لكن أهلها رفضوا. أحكي لي ليلة الدخلة، من الأول ما صحيتي بالنوم قالت لي رحت الكوافير ورحت الحفلة بتاع الزفاف، تفضل المعازيم وأهلي مشي وروحوا ورحنا عش الزوجية. عشنا وهو بدأ يمارس الحب، وقالت وهو بيمارس العلاقة الجنسية فكان بيسألني سؤال، هو ليه ما فيش غشاء بقرة، ليه ما ليه أنواع غشاء البقرة، ليه أنواع في مطاطي وفي مستدير والحاجات دي كلها، تحاول تتوه. قال لها طب أنا هنزل أجيب علبة سجاير. نزل يجيب علبة سجاير وطلع. قالت له أنت تعبان، أنا هديك حقنة، معي حقنة أتخليك كويس جدا جدا والموضوع ينتهي. هي كانت مجهزة حقنة أدرينالين، والمفروض الحقنة دي بتتعطي تحت الجلد لمريض معين، اديتها له في الوريد. طبعا بعد فترة بسيطة قوي توفى. كلمت والدها حكت له إن هو ما قالتلوش طبعا الحقيقة، قالت له عريسي توفى، وهو كلم والد العريس. طبعا الأدلة المادية وأدلة الجريمة تحصلنا عليها، رمت الحقنة فين، وتم تقنين الإجراءات والعرض على النيابة، أمرت بحبسها وفي النهاية اتحكم عليها

0: صحتك مش بس شريكة حياتك، ده الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي. هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا. ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة، وعمرها ما هتسيبك.
1: خليك معنا واستمع الى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن، عين الهيئة العليا للأدوية لمراقبة الجودة وضمان السلامة بعد التسويق. عادة ما تكون الأدوية فعالة وآمنة عند استخدامها بالشكل الصحيح، لكن من الضروري مراقبة وتقييم أي مخاطر محتملة قد تظهر أثناء أو بعد الاستخدام بهدف الحفاظ على مأمونية وجودة الأدوية. في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، نضع سلامة المرضى في مقدمة أولوياتنا، ومن هذا المنطلق يقوم المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بمهامه التخصصية في رصد وتحليل ومتابعة الآثار الجانبية والمشاكل المحتملة في جودة وفعالية الأدوية. تعد اليقظة الدوائية ركيزة أساسية لضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية من خلال اكتشاف التفاعلات الضارة، تقييم المخاطر واتخاذ إجراءات وقائية فعالة، حيث يعمل فريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بكل مهنية والتزام على رصد هذه المخاطر والتعامل معها، وأيضاً بالتنسيق مع مسؤولي التيقظ الدوائي التابعين للمركز في مختلف المحافظات، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وضمان حصول المواطنين على دواء آمن وفعال، ومن خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والمشاكل المتعلقة بسلامة الأدوية، يتمكن المركز من تحليل البيانات واتخاذ القرارات التي تسهم في تعزيز مأمونية وجودة المنتجات الدوائية المتوفرة في السوق.

0: المحلي للإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشاكل في جودة وفعالية الأدوية. يمكنكم التواصل معنا عن طريق رقم الواتساب 47510506 أو عن طريق تطبيق السلامة الدوائية. كما يمكنكم الحضور مباشرة إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في مبنى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية عدن خور مكسر أمام مطار عدن الدولي. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
1: ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه، عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيئ الأقوال لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي؟ أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي، واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق، وتنوعت يوما بكل جمالي، فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي.

0: البارحة ريح الغلا داخلية
1: هب
0: ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب والحين طحت وطيحتي من سببها جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي وأنا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها من شفتها قلت أب أبب أبب ما شفت والله مثلها أجمل ولبها مكهجة خلقها ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي أزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما أسمعه وعتابها واللي أرضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب بتلاحق كل عرق كسبها تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمة هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل الأيام يتمر ما حسب
2: يا سلام صح الله لسانك بي والله
3: عزيزي المستمع صوتنا صوتك وصوتك صوتنا

0: عشقتك ذات يوم في ضياعي،
1: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني.
0: أصفح عن زماني.
2: يا حرش كيفك؟

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز اليوم تعليق الدراسة في المديريات التي أصبحت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، ومنح الموظفين العاملين فيها إجازة مؤقتة حفاظا على سلامة المواطنين. شرطة العاصمة عدن تضبط متهمين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بإطلاق النار وترويج مواد مخدرة، وتباشر استكمال الإجراءات القانونية بحقهما. وبوزن 300 جرام، الدكتور ربيع الصبحي يستخرج حصوى عملاقة من مثانة مريض يبلغ 40 عاما في المستوصف الأردني بعدن في سابقة طبية نادرة.

عربيا وعالميا، التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض، فيما أعلنت ميليشيا الحوثيين استهداف مطار الرياض للمرة الثانية خلال اليوم. وفي أوروبا تتواصل احتجاجات الطلاب للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وزيادة التمويل ومعالجة نقص المعلمين واكتظاظ الفصول وسط إغلاق مئات المدارس في فرنسا واشتباكات مع الشرطة في مدينة ليج البلجيكية. اقتصاديا، السعودية والإمارات توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الرابط الكهربائي والسككي ودعم التكامل في البنية التحتية والنقل. وقطر للطاقة تفوز بسبع رخص لاستكشاف النفط والغاز في مناطق بحرية قبالة سواحل البرازيل ضمن تحالف مع بتروبراس. رياضيا، توسيع وتأهيل مدرجات ملعب بارادين بالمكلا لزيادة سعته وتحسين سلامة الجماهير. وارتقى منتخب بلادنا لكرة القدم مركزا واحدا في أحدث تصنيف عالمي لمنتخبات الرجال، فيما حافظت إسبانيا على صدارة التصنيف وتقدمت البرتغال مقابل تراجع البرازيل والمغرب. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عادنا الغد صوت كل الناس.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.
3: مراتك مش بس شريكة حياتك، دي الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي، هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا، ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك، أنا يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللي

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: راديو عدن الغد، إذاعة مجتمعية بعدن، على موجة الإف إم 95.9 89.9. راديو عدن الغد، صوت كل الناس.
1: هذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بيقص الوجه مرتسمة. هذاك المار قدامي وله ما في سكسوك وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بيقص الوجه مرتسمة. حرمني النوم في ليلي، حرمني النوم عقباله يحس الشوك في صدره ذبح وزاد في همه. أحب أمه وأحب عمه وأحب جده وأحب خاله. أحب أمه وأحب عمه، أحب جده وأحب خاله، أموت بنظرة عيونه وأعشق كل حروف اسمه. أحب جده وأحب هزله، أذوب وحالتي حاله، إذا يطروه قدامي أحس بداخلي صدمة. ذبحني بكثر مشتاقه، ذبحني بكثرة أشغاله، شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. ذبحني بكثر مشتاقه وذبحني بكثرة أشغاله، شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. يا ليت أقدر أصير بيوم شي دايم قباله، يا ليت أقدر أصير بيوم شي دايم قباله، وراه بكل مكان يروح شي غالي يهمه. يا ليتي ساعة بيده أو أرقام بجواله يطقطقني على كيفه ولا بحفظ سوى رقمه. أنا أدري إنه يعاني وأدري صعب أحواله، قلبي ما يطاوعني أبي دايم وهو يمه. ترى ما يهمني ربعه وعذالي وعذاله، أحب بكل جنون الحب والإحساس والذمة. صحيح إنه يكذبني وظنونه على باله، لكني بعلمه كيف هو دمي وأنا دمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله، لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله، لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. ذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. يا قلبي شوف لي حل بحبه، صار لي عالة، يا أما تجيبها لعندي ولا نطلبها من أمه. سلامتك.

0: من عدن إلى كل بيت، أنتم تستمعون إلى راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: هنا يبدأ الصباح وهنا يستمر صوت الناس عبر أثير إذاعة عدن الغد 899 و 959 FM.
3: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل. لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل. رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل. يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا، إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول. يدوم إلى يوم القيامة ملكهم، إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك، وإنشيدت عليها الهياكل. ويشرك من يرضى بسلطان ظالم، وسلطانه فوق السماوات عادل. مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل. فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. ولله آيات فدائية على سجية عيسى، وادعون بواسل. ولله آيات سباع، متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. ولله آيات شيوخ، إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل. إذا أسندوا في منبر بندقية، فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة، يرد التحايا في الأسى ويجامل. ولو حملوا حزن الحسين، وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد تواتر، لآلئ نور عقدها متواصل. وكم من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل، شبيه الذي ما حاد والقصف وابل. وإن عليا أم قاتله، وقد درى أنه يغتاله ويخاتل. شبيه علي ظل في صحن داره، وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده، يمد بأيديهم إليها الأراذل. ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده، يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل. فأكرم بها من لحية وعمامة، لها ألف عام عن حماكم تماضلوا.

0: راقصة كانت معروفة في ملاهي شارع الهرم، وصر عليها مسبوحة في الشقة بتاعتها في منطقة الهرم. ايه اللي حصل؟ طبعا الدنيا اتقلبت، الشرطة راحت، كانت القضية تاني قضية قتل، وبدأ كل رجال المباحث على مستوى رتب وقيادات يروحوا هناك، انتشروا. حتى مدير المباحث ايامها اللي هو ابراهيم راسخ، الله يمسيه بخير، شافني مدير المباحث، هو كان بيحبني جدا بقى واصبحنا اصدقاء كتير قوي بعد كده. مع امام حده التوتر والضغوط اللي هم فيها، صار وزعق وان انا ماليش دعوه تبان تحقيقات ولا حاجه، بقى جالهم المكتب واخد يعني منهم اللي هم هيقولوا لي عليه. انا اعتبرت ان ده يعني نوع من الاهانه او النقل بيا يعني، فانا قلت اسأل لنفسي ازاي يعني واسأل كرامتي. فنزلت اشتغلت بنفس الاسلوب المباحث، ان هم بيجمعوا المعلومات وبيسالوا الناس وشهادات الجيران والكلام ده، وده اللي خدته ورحت متنازل. كان جرنان بعد يوم متنازل موضوع كبير جدا، فوجئت باللي هو ابراهيم راسخ بيتصل بيا قال لي انا عايزك تعالى. قلت له قال لي لا بس تعالى انا عايزك. رحت له هناك، قال لي اللي على فكرة اللي قلت لك عليه اللي انت تسببت فيه. قلت له ايه اللي حصل؟ قال انت ارتكبت جريمة لا تقل بشاعة عن الجريمة اللي ارتكبها القاتل اللي قتل الرقاصة. قال انت ضيعت دم القتيلة، ضيعت عرق وجهد اكتر من 18 ضابط مباحث قاعدين شغالين ليل ونهار. انت سببت لما عدت تجمع وتكتب البيانات اللي المفروض ما كانتش تكتب، لان القاتل استشعر ان احنا فعلا بلقنا قريبين منه.
1: مع راديو عدن الغد، أقرب إليكم وأقرب إلى تفاصيل يومكم. 899-999.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.
4: كان صديقي وكانت حبه الأبدي، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكدي. أما أنا الشاهد المجروح، بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي. هل قابلتك وهل حدثتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر. هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها، يا لطيشي لا بديل لها. ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكى صديقي كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي وبكت كإعصاري، هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما. لكنني أوصيك خيرا به كأنني صرت له أما. بالله هل ما زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس، إحساسه العالي سيقتله، إحساسه العالي سيقتله. خوفي عليه لا على نفسي. بلغه إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها، وليتجه لشواطئ أخرى، فسفينتي بيديه أغرقها. سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمني لصبح غدي، ما فارق الهاتف السهران، كف يدي سيفان من نار تختصمان في كبدي. عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد، ففيكم الآن شوق الأم للولد.

صوت قريب وحكايات من قلب الناس. أنتم على راديو عدن الغد 89.9 959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: حالك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
0: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
0: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
0: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

مع الخليجي وانت كله.

حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا.

0: بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب للمال أيضاً ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT.

0: نظم المعلومات
1: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
0: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن، غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة، قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية، ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة، خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة، إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع، خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد، كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك، مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-80-2828 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

Ya, ya.

0: تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
3: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
2: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
2: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
3: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن، خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: جسد

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع

بطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.